يا كحلب جبين كل سوا ترى الدنيا بطريق عشرة يا كحلب جبين.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. تريد إعلان مفيد؟

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
3: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
5: يوصل اكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله.
5: كلش سهله.
4: اعلن
5: اعلن اعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
1: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم
0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
5: صباح الخير.
4: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
4: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور بانجور بانجور
4: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو الرشيد على 91.5 FM. صباح الهنا ويوم جديد ثلاثاء حلو إن شاء الله على كل الناس اللي تنتظر بانجور.

إن شاء الله يومكم حلو أحبابي مثل قلوبكم الحلوة، وإن شاء الله النوايا سعيدة اليوم وتتحقق السعادات، وإن شاء الله الأمور تتم على ما يرام، وإذا ما تمت تتم بعدين، ما ننطيها أكبر من حجمها، ممكن بالأيام القادمة تتم بخير وسلامة، وإذا أبد ما تمت فهي ما بصالحك. خلي هذه المعادلة دائما في بالك في كل الأيام، وإن شاء الله يعطيكم ما تتمنون. أهلا بكم في بانجور لساعة 10، أكيد حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي، ومعي على المكسر أحمد مثنى.

بونجور بونجور أحبابي. أكيد حضراتكم منتبهين أنه مهما دخلت مطعم أرقى المطاعم وكان بيها شيفات يعني درجة أولى، حتى لو يسووا لك أكل يعني فخم جدا، بس البيضة اللي تطقها الوالدة لها طعم ثاني، مرقة أمك غير يعني طعمها يختلف عن طعم الأكل الآخر حتى وإن كان بأرقى المطاعم. على العموم هذا الشيء مو بس عندنا، ومعروف حتى عند أصحاب المطاعم والفنادق وإلى آخره. وبالفعل مطعم قام باستبدال الشيفات بطاهيات من الأمهات والجدات. أهلا بكم في 360 درجة.

مطعم في نيويورك يستبدل الطهات المحترفين بجدات من دول مختلفة ليقدمنا وصفات تقليدية من مطابخ بلدانهم. ابتكر هذا المطعم الذي يوجد في نيويورك هذه الفكرة المختلفة التي تقوم على استضافة طهات من الجدات من دول وثقافات متنوعة بدلا من الاعتماد على الطهات المحترفين. تقوم كل جدة بتحضير وصفات منزلية تقليدية من مطبخ بلدها ليمنح الزوار تجربة أصيلة تجمع بين النكهات التراثية والقصص الإنسانية مع الحفاظ على وصفات تنتقل دائماً عبر الأجيال.

بونجور عليكم وعلى أصدقائكم. ملاحظين أعزائي الرجال أنه أنت وبين يعني بينك وبين صديقك أكو تفاهم كبير؟ أنت تفهم صديقك من نظرة عينه، صح ولا لا؟ العلم يكشف سر هذا التناغم بين العقول.

عموما هذه ظاهرة تسمى التناغم بين العقول، وهي شعور الانسجام الفوري مع شخص آخر، حيث تفهم ما يفكر فيه أو تشاركه المشاعر دون كلام. يحدث أثناء التواصل العميق أو التعاون في مهمة مشتركة، مثلا السفر معا، العزف، يعني حل الألغاز أو أي نشاط جماعي آخر. يعرف العلماء هذه الظاهرة باسم التزامن العصبي. خلال التفاعل تبدأ أنماط نشاط الدماغ لدى الشخصين بالاقتراب من بعضها، وكأن الدماغين يعملان على نفس الإيقاع. الرصد يتم باستخدام أجهزة EEG المحمولة التي تقيس نشاط الدماغ في مواقف الحياة الواقعية. التناغم هذا مستمعينا يظهر خلال جزء صغير جدا من الثانية عند التركيز على هدف مشترك. ما يعني هذا أو لا يعني اتصالا حرفيا بين العقول، لكنه يدل على آلية عصبية تساعد على فهم الآخرين بسرعة، ويرتبط بزيادة الانسجام والثقة والتفاعل الاجتماعي، وقد يحسن التعلم والعمل الجماعي. مثلا الطلاب أكثر تفاعلا عندما يكون هناك انسجام من المعلمين والزملاء. فرق العمل تظهر إنتاجية أعلى عند التناغم بين أعضائها.

أهلا بكم مستمعينا، وخلي نتعرف مع بعض عن متلازمة اسمها متلازمة الطفل المنسي. ما هي متلازمة الطفل المنسي؟ متلازمة الطفل المنسي هي حالة قد يتعرض لها الأطفال عند نسيانهم داخل السيارة، خاصة في الأجواء الحارة نتيجة تداخل الروتين اليومي مع التشتت أو الإرهاق، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة السيارة بسرعة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة الطفل. وينصح الخبراء دائماً بالتأكد من المقعد الخلفي قبل مغادرة السيارة، ووضع غرض شخصي جانب الطفل للتذكير أو لتذكير السائق بوجوده. يعني هو ما يتذكر ابنه بس ممكن يتذكر محفظته إذا كانت جنب ابنه.

نبقى في عالم الأطفال، ومن نسيان الطفل في السيارة نسيانه في المسبح، ثوان من الغفلة قد تكون كافية لغرق طفل.

الغرق ولا سمح الله هو أحد أخطر المخاطر أو أكثر المخاطر تهديداً لحياة الأطفال في فصل الصيف، خاصة في المسابح والشواطئ والشاليهات وغيرها. يحدث بسرعة كبيرة وغالباً بدون صراخ أو بدون استغاثة، ما يجعل اللحظة الواحدة من الغفلة كافية لتصبح مأساة دائمية. إحصائيات مقلقة تقول، ووفق بيانات CDC والصليب الأحمر الأمريكي، الغرق هو السبب الأول للوفاة الناتجة عن الإصابات غير المتعمدة بين الأطفال من سن السنة إلى 4 سنوات. تمثل وفيات الأطفال الصغار نحو ربع حالات الغرق المسجلة عالمياً. إجراءات الوقاية الأساسية هي مثلاً الرقابة أو المراقبة المستمرة، يعني وجود شخص بالغ مكلف بمراقبة الأطفال دائماً قرب المياه دون الانشغال بالهواتف أو أعمال أخرى. 2، الحواجز والسياجات، تركيب سياج آمن حول المسابح المنزلية مع بوابات تغلق تلقائياً. 3، تعليم السباحة، تسجيل الأطفال في دروس سباحة معتمدة حتى يعتادوا الموضوع، ومعدات السلامة، يعني إلزام غير القادرين على السباحة بارتداء سترات نجاة مناسبة ومعتمدة، وأخيراً والأهم اليقظة الدائمة. مشاهد الغرق الواقعية تختلف عن الأفلام يا أحباب، فهي صامتة وسريعة جداً، لذا يعد الانتباه المستمر أهم وسيلة لحماية الأطفال.

وبالفعل حاول تكون جنب ابنك لما ينام، وضع يدك على جسمه ليشعر بها وينخفض الكورتيزول والأوكسيتوسين يرتفع في فترة النوم.

طبعا طفلك لا يعلم أنك جئت لتتأكد منه ليلا، لكن جسمه يعرف. دراسة وثقت أن اللمس العاطفي من الوالد تحديدا الآب حتى اللمس الخفيف يخفض استثارة الجهاز العصبي عند الطفل وينقص الكورتيزول أو يقلص عفوا. دراسة تقول أن 1050 شخص عند اللمس العاطفي في الحياة اليومية فهو مرتبط بانخفاض ملحوظ في القلق والتوتر وارتفاع الأوكسيتوسين. الجسم يستقبل اللمس حتى في حالات الوعي المنخفض. ليش؟ لأن الجلد يمتلك مستقبلات عصبية متخصصة تسمى بألياف سي اللمسية العاطفية، مصممة خصيصا للاستجابة لللمس البطيء والدافئ من الآخرين حين تنشط، وترسل إشارة مباشرة للجهاز الحوفي أنت في أمان، من تحب موجود، والكورتيزول يهبط والجهاز السمبتاوي يهدأ. إذن يدك على ظهره ليست مجرد حنان، هي دواء واطمئنان.

0: بونجور على الناس اللي يعني تدور لياقة بدنية وداخلين في دايت ورشاقة ومعروف شنو يجربون طرق هواية، سواء كانت باتباع أنظمة غذائية أو بممارسة تمرينات رياضية أو شيء آخر. سمعتوا عن تحدي المشي اللي هو 6 على 6 على 6؟ إيش قد نتحمس حتى نشترك بالجيم، وممكن نجهز ملابس ونشتري ونخصص وقت ونظام جديد في جداولنا، بس سرعان ما تتبدل الخطط سبحان الله. فلما عمل أو يتغلب علينا الإرهاق تتلاشى هذه الحماسة مع الالتزام بروتين رياضي لا يعتمد فقط على قوة الإرادة، بل يعوق يعني ضيق الوقت وعقلية الكل أو لا شيء والبرامج الرياضية الصارمة اللي يصعب الاستمرار عليها. ومن هذا الموضوع برز تحدي المشي 6 على 6 على 6 كحل مرن ومنظم لاكتساح منصات التواصل الاجتماعي ليساعدك على حرق المزيد من السعرات. ما هو هذا التحدي؟ يعرف هذا التحدي بأنه روتين مشي يومي يتضمن المشي لمدة 60 دقيقة، إما في الساعة 6 صباحا أو الساعة 6 مساء، ويتخلله 6 دقائق من الإحماء في البداية و6 دقائق من التبريد في النهاية. أوكي؟ ويشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام ليست عشوائية، فهي فترة الإحماء أو في فترة الإحماء ترفع معدل ضربات القلب تدريجياً، وجلسة المشي تلبي احتياجاتك الهوائية اليومية، بينما يعيد التبريد جسمك بأمان إلى حالة الراحة. ويتيح لك هذا التحدي تحقيق حوالي 5500 خطوة، ويمكن ممارسته في أي مكان كان، سواء على جهاز المشي أو في البيت أو في الشوارع. أما بالنسبة لتمارين الإحماء فيمكن الاكتفاء بحركات بسيطة كدوائر الذراعين وتأرجح الساقين وتخصيص وقت للتبريد لإطالة العضلات.
1: انت هلا لازم تبعد عن السكر والزيت والكوليسترول والسناك والمناقيش واكل المطاعم والمقالي والليالي والتسالي للسهر، لا مود لا حب لا فود لا كولا لا تقولا لا شيبس تو فيكس على الجيم يا سلم، بدك تنسى كل الهم كل يوم رز ولبن شربت على اسم مثل كافن لا شيء.

حلو، عاشت ايدك. تحية للناس اللي تدور عضلات وما اعرف شنو. هذه ترى مو اهم شيء عضلاتك، اهم شيء عضلات دماغك عافية، واهم شيء قلبك. قلبك لا تخليه يحزن. الحزن ما يغير شكلك بس، يغير شكل قلبك. يعني ممكن قلبك يتحول الى مربع او مستطيل او هيجي فتشي يعني. عموما الحزن الشديد قد يغير شكل القلب مؤقتاً.

ألف سلامة على قلوبكم مستمعينا، لكن هناك متلازمة تعرف بمتلازمة القلب المنكسر، حالة قلبية مؤقتة تحدث بعد صدمة عاطفية أو توتر شديد، إذ يؤدي الارتفاع المفاجئ في هرمونات التوتر إلى ضعف مؤقت في عضلات القلب وتغير شكل البطين الأيسر. الأعراض والتشخيص تقول أنه تسبب ألما في الصدر وضيقا في التنفس، وتشبه إلى حد ما النوبة القلبية، لكن الفحوصات تظهر أن الشرايين التاجية سليمة وتصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة كبيرة. كيف هو التعافي؟ في التعافي تستعيد عضلة القلب شكلها ووظيفتها الطبيعية خلال أسابيع في معظم الحالات مع الرعاية الطبية والدعم النفسي المناسب.

0: صباح الدنيا الحلوة عليكم إن شاء الله مستمعينا، تحية لكل من يرسل لنا رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الواتساب على 0770011415. البداية من الأخ أبو نور، بعث لنا بطاقة صباحية جميلة يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، الله يسعد لي أيامك كلها يا أبو نور. إلى سليم الجعفري يقول: هواية حكي ومنين راح أبديها، شغلات مو داعي ترى تسويها، تتأخر بردك شكو، أدري الرسالة بيا لغة وقاعد تترجم بيها. يعني هيجي اطلع صوت طلقات. زين شديدك. وبعد اكو ناس تقرا الرسائل وما تجاوب؟ والله انت ليش؟ اي والله احنا نجاوبكم بعقلنا بس ننسى نكتب. والله العظيم. عموما صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري كل التقدير. أبو سيف اليوم ويانا حمادة أحمد مثنى، وتحياتي إلك، طمني عن صحتك، الفلاونزا شلونها؟ عوف المسيجات، لا تدز مسيجات، إن شاء الله أخبارك حلوة وصحتك تمام يا عيني. عباس الحمداني بعثنا: أسأل الله العظيم أن يسوق إليكم في هذا الصباح من رزقه وفضله ما يغنيكم وينزل عليكم من بركاته ما يكفيكم ويدفع عنكم ما يؤذيكم ويرزقكم الصحة والعافية. صباح الخير، صباح العافية يا عباس الورد. أركان أبو حمزة: أجمل صباح على عيونكم جميعا، تحية مني ومن الأستاذ أبو سلطان. ها هذا قديم؟ أي عشتيدك.
1: صباح الخير يا عراق. صباح

0: قلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم. اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك. صباح الخير والبركة وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وباعث قصيدة للجبل عريان أبو خلدون رحمه الله، يقول إن شاء الله تنال رضاكم، كلك ذوق يا عيني، وشكرا جزيلا يا أبو دلة. إلى صدام الزبيدي، جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب. صباح الخير، صباح العافية يا عيني. أحمد شهاب الجبوري، اللهم أعطينا ما نرجو من فضلك وزد علينا بجودك وكرمك، آمين يا رب العالمين. أزادنا الله بعثنا يمكن زهيري، هذا يقول قلبك علي صخر بتشذب ما حن ورق، وانا لحسبتك جنح الفراشة ورق، الشجر شوف اش كثر شايل ورق، بقد الشجر والورق والوادم علي نمت مثل الورق بالغصن، روحي بمحبتك نمت، ما فززيتك أمس من على ذراعي نمت، مجازاها عفت الجفن بس أنا شابع أرق. صباح الخير، صباح السعادة على قلبك، وإن شاء الله عيونك تشوف الخير يا عيني. علي القيسي أبو حسوني بعث لنا فويس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة الرشيد FM. تحياتي إلى أخيتي الغالية ستمان الموسوي. طبعا ستمان الموسوي أريد أطرح موضوع عليك، البارحة أطلقوا القرعة مال الحج، فشيت شيء غريب بيها والله، يعني التقديم لازم تدفع 50,000 وبيها شغلات تعجيزية مثل التقديم والهذي، فهاي 50,000 مالي إيش يعني؟ والله ما أعرف، هي العالم تعبانة وأمورها داتشة حيل داتشة، وهم اللي يقدمون للحجم ونصهم مرضى وتعبانين. والله والدي يمكن صار له خطيه 15 سنه يقدم وماكو، والله العظيم كل ما يقدم ماكو خطيه، فبلكت الله هاي السنه ان شاء الله الله يطلع اسمه بجال حبيب محمد ويطلع اسم كل محروم ان شاء الله لنا ولكم ان شاء الله.
0: امين.
1: تحياتي لكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: الف تحيه لك علي القيسي. هذه المبالغ أعلنت هيئة الحج أنه هي مرجوعة لكم في حين ما تم يعني حصولكم على أو دخولكم في القرعة. أوكي، بس إحنا عتبنا يعني، هو الطريقة أخو اللي يطلع اسمه يدفع، يعني ليش أنا أخذ من الكل وبعدين اللي ما يطلع يعني فاهمين، أسوي قرعة واللي يطلع اسمه أخذ منه، ليش أني أجمع من الكل وبعدين يطلعون قسم بالقرعة والبقية أرد من جديد أرجع لهم فلوسهم؟ شو هالشدي يا جدي، يعني الموضوع مو هيجي. يعني تحية إلى هيئة الحج اللي هي على طول تفوز بالمركز الأول لتنظيمها وترتيبها، بس هذه الحركة ما أدري شو، ما أدري شونها، يعني يرجى إعادة النظر فيها. إن شاء الله يرزق كل محروم وكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف، ويا ربي يكتب لنا ويكتب لكم بإذن الله تعالى. أنا أؤمن إنه هذا الموضوع، شوفوا هذا الموضوع بيد الله، يعني اسعى والباقي على الله، يجوز بعد 5 سنوات 6 سنوات، هو يعرف الكريم، لكن الله يسهل إن شاء الله. تحية إليك أبو حسوني، وتحية إلى هيئة الحج الموقرة. أم عمر، صباحكم بكل خير إن شاء الله، شكرا حبيبتي، ينطيك الخير والعافية. أبو فرح، صباح الخير، صباح العافية على الستبان الأخت الغالية، وأحلى وأجمل إذاعة الرشيد والمخرج المتألق وكافة المستمعين، شكرا يا عيوني. ألف تحية إليك أخونا المحترم أبو فرح. على أبو آدم، حياك الله بعثنا فويس.
2: صباح الخير ستبان.

0: عليك وعلى كادر إذاعة الرشيد المحترم. أجمل صباح اليوم من الحلة إلى بغداد الحبيبة، أخوكم المستمع على أبو آدم.
1: ألف هلا وألف مرحبا وتحية إلى أهلنا في الحلة الجميلة، وإن شاء الله توصل بألف سلامة. نروح إلى اللايف ستريم مستمعينا على الفيسبوك، واللي خاص ببرنامج بانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. الأخ ياسر العزاوي، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي للكادر والمستمعين، دمتم بخير، أدامك الله أخونا الغالي. أبو لمار، صبحكم الله بالخير والعافية، ألف هلا. دكتور معن محافظة، اللهم كما أشرقت الشمس على الدنيا بنورها فاشرق على حياتنا بنور رحمتك، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب، وارزقنا أياما جميلة تليق بكرمك وعظيم عطائك. صباح الورد. صباح الورد عليك دكتور. ويقول الحمد لله رزق ابني محمد بمولود جديد اسمه معن على اسم جده، ربي يحفظه إن شاء الله. يقول يعني أتمنى أن يكون برا بوالديه وأن يكون من حفظة كتابك الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. والله مبارك عليكم ما جاكم، والله يجعله من أولاد السلامة وتعيش إن شاء الله، إن شاء الله العمر كله ويتدلل بوجودك. وعليكم السلام دكتور، ألف تحية إليك. اسمك قلته دكتور معن محافظة، قلته يا ساقي الحب، صب العشق في قلبي حتى تدافيني بين أضلاعي، تدافيني فإني قد غرمت به من قدمي إلى رأسي، وإني قد أصابني الشوق فملك كل إحساسي، يا ساقي بكأس العشق ارحم لا تكن قاسي، ألم تعلم بأن الحب يسرق كل أنفاسي. لا سلامتك أخونا الغالي، ويلا نفرح معنا الصغير، والدنيا حلوة بوجود الأحباب. صباحكم حب وغرام من هاني الكناني، صباح الورد والاحترام أخونا هاني وكل مستمعينا الكرام. زين ها اليوم أحمد مثنى فنسمع أغاني لازم، يلا شو محضرنا؟ بس اليوم نريد عبد الله رويشد، نريد ها يلا تباعا تباعا. أوكي.

صباح الورد عليكم وعلى المسجات أيضا. أخونا حيدر الملكي يقول أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. شوفوا هذا النموذج شفته بالليل وذكرتكم، لحد الآن ما وصلني أي شيء يعني غير هالكلمات. فألف تحية لك يا حيدر وإلى المهندسة شمس. صباح الخير ستبان، أني مستمعتكم شمس، صوتك كل طاقة إيجابية، ربي يحفظكم يا حبيبة قلبي. ألف تحية إليك وإن شاء الله يومك حلو مشمس بشمس الجمال والعافية والخير والبركة يا حبيبتي. منو بعد عندنا؟ أقول لك شيرين ما طلعت بعد أغنية، بس هاي هنا أنا وقفت ليش؟ خاف هم رجعت لهذا صدق؟ هاي أي آي مستحيل صوتها يعني؟ لا إله إلا الله، يعني بس إحنا مو ناقصين قهر، ده نجيب قهر شيرين علينا. بس بصراحة يعني سبحان الله، هذه الإنسانة اللي دمرها قلبها، شفتوا القلب مو بس يتحول شكله مربع، مو بس يتحول شكله مثلث، لا يدمر ويحكم على حياتك القادمة يا إما بالنجاح أو بالفشل. فعليك أنت شو تسوي؟ قلبك شوية وقفة لثمة يعني غلفة، لا تتعلق بسرعة، لا تثق بسرعة، تأكد من الإنسان اللي شاركك مشاعرك هذه، هل هو كفوء، هل هو ممثل، هل هو عنده غاية. أقصد رجال ونساء، لأن ما شاء الله الموضوع صاير عادي نساء همينة. فالله يحمي قلوبكم إن شاء الله، وإن شاء الله اختياراتكم تكون ناجحة وحقيقية، وممكن أنه تعيش طول الزمن تفتخر باختيارك، أنه تقول الحمد لله، الحمد لله عشرة عمر هذا الغالي أو هاي الغالية إن شاء الله. زين، أنا عندي اليوم موضوع نقاش وياكم، أوكي؟ تحية للناس اللي يعني رتبت حياتها بالأقساط. فاليوم أريد أسولف وياكم في مسألة التقسيط.

مستمعينا، أريد أعرف منكم يعني مسألة التقسيط شلون دخلت حياتكم، و يعني فكرة الأقساط هذه كانت فكرة ناجحة ولا ورطة؟ يعني هواية ناس تورطت، دخلت أخذت أقساط سيارات، أخذت أقساط بيوت ربما، أو تشتري أجهزة، تشتري أمور. أحيانا أقساط تركزك على أمور مو ضرورية، يعني مو إلا تأخذ آيفون آخر إصدار مثلا بأقساط، وممكن أنه يأثر على ميزانيتك وغيرها. يعني بهذا الزمن بصراحة صارت الأقساط أشوفها جزء يعني كبير من حياتنا، السيارة، البيت، الموبايل، الأثاث، وحتى بعض الاحتياجات اليومية. ممكن البعض من حضراتكم يشوفها فرصة يعني حتى يحقق أحلامه بدون ما ينتظر سنوات. وهي ناس مثلا أخذت يعني سافرت بالأقساط، ممكن يعني أخذت فلوس وتقسطها على مود تذاكر سفر وما أعرف شنو، صح ولا لا؟ والبعض الآخر ممكن يعتبرها بداية لضغوط مالية ما تخلص. يعني أكو ناس صار لها سنة يمكن وأكثر لسه ده تدفع أقساط، مو ممكن سيارة، ممكن بيت. يعني فاليوم أريد أسألكم، هل كانت الأقساط قرار ناجح غير حياتكم للأفضل؟ لو صارت حمل ثقيل وندمتوا عليها، أريد نسمع تجاربكم أحبابي، لأن كل تجربة طبعا بها درس ممكن يفيدنا ويفيد غيرنا. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 0780211415 و0780211617 و0770211415.

0: أهلا بكم وأهلا بمشاركاتكم مستمعينا. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلون الست بنورة إن شاء الله من الصبح.
0: بنورك يا طيب، حياك الله.
1: الله يخليك.
0: من وياي؟
1: أبو كرار.
0: أبو كرار والنعم، حياك الله أستاذ أبو كرار. احكي لي الأقساط، جربتها وهل كانت تجربة ناجحة؟
1: والله الصراحة يعني أنا أشتغل مندوب في شركة مال أقساط، ومعاناة المواطنين ده نمثل يعني عن قرب يعني.
0: مثلاً أبرز يعني المعاناة اللي لمستها من الناس.
1: ناس قاعد تجي مجبورة يعني، مجبورة على قصد يعني، أكو ناس لأن الدولة ما قاعد تتعاون ويا
0: طيب
1: ويا المواطن ويا الموظف، لأن هذا يعني تروح للمصرف تقول له والله تخصيص ماكو. تروح لل أي مصرف، تدري مصارف الأهلية وتدرين الفوائد جد
0: زين
1: يعني يعني واحد يعني أفضل شيء زوجتي يعني أخذت قرض، أخذت 100 راتب موظفة،
0: أي
1: الطرف 50 هي مو 50 طرف 48 حسبوها عليها 70 مليون.
0: الله
1: هاي الدولة
0: أكبر. الله أكبر.
1: هاي الدولة يعني هاي مصرف دولة
0: يعني حكومة. يعني ربا علني
1: والله العظيم. ولا يعني وسير أي واحد تقولي لي 100 راتب ايش كان حسبوها عليك، ومن 2013 لحد الآن زينتي من طيتوها 50 وحسبتوها 70.
0: نعم.
1: ايش قد تقطع من الموظف؟ ايش قد؟ غير مفروض تقطع شيء رمزي
0: طبعا
1: يعني انا مذيعينه. زين هو الموظف زوجته راتبها 900 بيقطعوه من عندها 480 يعني نص راتب بيقطعوه.
0: الله اكبر.
1: زين هاي شلون يعيش؟ فشي يسوي الموظف؟ يضطر شي يسوي؟ يضطر يروح الشركات، يروح المكاتب اللي هم ذئاب بشرية نعتبرهم، لأن مع احتراماتي للزينين ولا هو ماكو، لأن المكاتب عايشين على الفائدة.
0: نعم.
1: فيضطر يجي ياخذ هذا مجبر، وبالتالي راح يدخل بمستنقع ما يقدر. اكو موظفات مع ان انا اخذ من عندها مقصد، زوجها ما يدري، ابوها ما يدري، فهاي تكون يعني مجبرة تاخذ من هذا تطل هذا، تاخذ من هذا تاخذ من المكتب
0: يعني
1: الثاني.
0: طيب الأول. استاذ ابو كرار، عندك علم بالاشياء اللي جبرتهم انه ياخذوها بالاقساط؟ على شنو هذه الاقساط رايحه اغلبها؟ شو تشوف
1: اغلبها؟ اغلبها صراحه اسباب اجتماعيه يعني، اكو موظفة الحمل كل أهلها خلينا نقول، تضطر تأخذ، تريد توفر لابنها قطب دراسي، تريد توفر ابنها مثلا زوج أو منفصلة هاي عايشة على راتب، فتجبر تأخذ قرض. هاي تأخذ قرض أنا ما تسد احتياجاتها.
0: صح صح.
1: وأكو ناس لا، أكو ناس على حكايتك يعني أهم شيء يستشخ، يشيل الآيفون 13 برو ماكس أو تصعد لها سيارة تتفاخر بها قدام الموظفات وتقطع قصص.
0: صح.
1: وبعدين وهناك بالنتيجة ظلت عاني من هذا الموضوع. بس أنا أقول لك السبب الرئيسي معاناة الناس من الأقساط اللي هي الأم، اللي هي الدولة، اللي هي مفروض هي أمنا، مفروض توفر أقساط ميسرة.
0: نعم.
1: أقساط رمزية، شلون قبل كان يريد يبني بيت.
0: نعم.
1: يطلب مصرف عقاري ويأخذوا من عدة تفاليس جزء ما يحس بيها.
0: صحيح.
1: يبعد.
0: صحيح.
1: هسه ماكو، هسه تروحين مصرف عقاري يقول لك تريد شقة 300 مليون يعطيك 125 الباقي حير بنفسك، ما تريد شقة ما عندنا مصرف عقاري، ما عندنا قاع، ما نعطيك قرض تبني بيه. لو تاخذ مجمع السكنية لو ما تاخذ.
0: صحيح.
1: ماكو شيء.
0: وتروحين
1: هسه تسوي جرد على المصارف كلها. روح يقول اريد انا قرض ميسر لي انا موظفه، يقول لك ماكو. يروح مواطن عادي يجيب كثير، يروح المصرف يقول لك ماكو، والله تخصيص ماكو، اعذرني. مع العلم شنو؟ يجي التخصيص يصرفوا بس جماعتهم، فالناس قلت لك مجبره تاخذ قسط من مكاتب انا متحمل يحملون كائنهم اكثر من اللازم، وبالتالي تتولد مشاكل بين الزوج والزوجه، بين الاخ والاخو، بين الاخت والاخ وابوها. وهاي النتيجه.
0: فعلا يعني أنا ألاحظ بصراحة أكثر الناس تأخذ قروض على مسألة السكن يعني.
1: أي السكن صحيح. هو مجبرة تأخذ سكن. يعني قلت لك احنا اخذنا 100 راتب اعطانا 50 × 70 اشتريت لي 50 متر لان انا 50 متر شلون يعني انا داعي اخذ من عندنا 500,000 تبقى 400,000 ايش تعيشين بها 400,000 انت عندك 4 أطفال او 5 أطفال عندك وشلون تعيش بها؟
0: لا اله
1: ماكو فقلت لك السبب يعني السبب لو اكو حلول جذريه تعال تعال ابويا تشتري سكن اكثر مصرف عقاري هاي شراء قطعة السكن شراء قطعة أرض يا باي شرقة بالقطعة اشتريتها بشقد 100 مليون هاك هاي 100 مليون ادفع قصد وضمانة راتب مالتك او جيب كفيل نطيك وروح ابنيها لا يمشون مجمعات السكنية اللي هي من يقدر يشتري يعني تعال نطي قرض 125 مليون على مد بس بشرط تشتري شرطة بهاي المجمع لان هي الشرطة قصتها 700 بالشهر وتقطع 700 قصف مال 125 مليون هذا منين يجي شو قرارات شلون يشتري
0: انت ايش تشتغل اخويا
1: كنت والله اشتغل قلت لك انا مندوب
0: بشركه شركة تنطي فلوس قروض
1: لا تعطي ملاءات تعطي اجهزه كهربائيه تعطي مواد منزليه تعطي موبايلات تعطي قروض
0: اي
1: اغلب الشركات قامت تتحايل تعال شو تريد تريد فلوس
0: لو تريد غراض اي
1: لا ايش يسوون السلحية الشرعية يعطيك يعطيك موبايل وبنفس الافعال فوق يشتري من عندك الولد هي نفس الشركة ياخذ يعطين موبايل من ايد هنا هاي الايد ياخذ من عنده بهاي الايد يعني في سبيل انا مثلا عنده نقد وهي هو الموبايل نفسه يقعد وينزل او كرتات مع الموبايل يعطيك رصيد كرتات مجموعة كرتات ياخذها من هذا الايد يرجعني بهذا الايد والفائدة شغلت يعني المليون و200 يرجعها 2,200,000 وتقيسي
0: نعم انت موظف في هذه الشركة مو مالك يعني لها
1: اي لا مندوب انا رجل انا اروح الموظف الدائرة يابا عليك اقساط ليش هدافة اعطينا قصتك اضاع عن قصص مالك فضيع يا ماخذ 3 ملايين مسوي عليه 6 ملايين و300 هذا موظفين جبر ياخذ شو يسوي؟ يقول لك يعني لا قرض لا سلف أنا أنجبر آخر في سبيل أنه مثلا أدفع قسط بيتي في سبيل أدفع قسط أدفع أقساط مثلا خلينا نقول عنده سبب معين أنا أحكيك المحتاج
0: المضطر صح صح طيب أنا سعيدة بسماع صوتك أخ أبو كرار الله يرزقكم من وسع إن شاء الله رزق حلال
1: استنيت والله دعاني يعني من دا أشوف هاي الوضعية دا أشوف الناس معاناتي أنا أنقهر عليهم أقول أقول السبب مو سبب الشخص سبب الناس الدولة اللي ما موفرة هذا الشيء
0: طبعا هو يعني شنو اللي يجبر اليوم المواطنين إنه يلجؤون إلى هذه الأقساط
1: والله العظيم أنت شوف شارع فلسطين من تقاطع الصخرة اللي الجامعة مستنصري هاي المكاتب روحين ثم شوفي تتعجبين طاب الغابة تعال جيب ماسترك هاك شقد تعيد هاك نبغى نبام الكبرى هاي فتحوا لنا المنصة تعال يشتغل منصة بـ1.5 مليون حطها بمحلك يضيك عن المنصة أخذ يقول لك أنا أخذ عن 1,056,000 لأن هذا من منصة إيش ما أدري إيش راح تجيب 6 أرقام أنت موظفة تعال أنا أبيع لك عن المنصة شو تريدين موبايل أنت قاعد إيش موبايل يا بجتك رسالة بيها 6 أرقام ردي ليها أنت ما راح تردين 6 أرقام لبو المنصة لبو المكتب راح ينفتح الماستر مالتك عنده بالحاسبة
0: حلو
1: يبقى يسوي هذا
0: يستقطع
1: براحته يحمل براحته أنت شو بدري تعطي 56,000 حسب ما قالك هو عن 1,000,000
0: بلي
1: أنت ما تدرين هو المنطيش 3 بسوي عليك 9 ملايين
0: طيب
1: هو الحين المصرف تشتكي لها هذا محمل عليها هالقد دل القانون ما يحمل مغفلين لأن هو من باعليش باعليش غراب أجهزة كهربائية ما باعليش فلوس
0: زين هاي المكاتب شنو مكاتب منافذ صيرفات ولا
1: اي منافذ مكاتب على اساس هو منفذ صيرفة بس
0: تمام
1: الظاهر بس بالباطن هاي
0: طيب
1: ماكو اي رقابة عليهم وماكو اي حساب وقلت لك السبب يروح يرجع سبب الناس اللي تجهل الاقساط الدولة ما قاعد توفر هذا حل مناسب لهم
0: طيب
1: وأنا آسف على أطالة جدا.
0: أبدا، أسعدتنا بمشاركتك أخونا أبو كرار، كل التقدير إليك وأتمنى لك السلامة والرزق إليك وللعائلة الكريمة.
1: الله يخليك، إن شاء الله.
0: نورت يا طيب،
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، شكرا. يعني تحية إلى وزارة الداخلية، وزارة المالية، المعنيين بهذا الجانب. يعني وجود هكذا مكاتب تتعامل بالأمور المالية، قروض وتحويلات ومعرف شنو، يشوبها كثير بصراحة من علامات الاستفهام. يعني لما يقع الإنسان الساذج، مع احترامي، إنسان ساذج يقع في هذا الشرك المالي، يعني ممكن شي يسوي؟ ما ينصف القانون، لأنه مثل ما قال أخونا، القانون لا يحمي المغفلين، ما ينصفه. زين، أنا من الأساس هذه المكاتب اللي دا تتصرف بهذا مطلق الحرية، يعني مع المواطن، غير المفروض يتقوض عملها، غير المفروض يترتب ويعرفون أنه أكو وراهم متابعة، ولازم أكو قوانين وحدود للتعامل مع أموال العالم، لو هي سفردح على قولتهم. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: مرحب
0: حبيبتي.
2: صباح الخيرات والبركات.
0: صباح الجمال والدلال.
2: يا بعد روحي انتي. أنا حظي سيء باليومين الفاتت، البث كل السيء. تحياتنا للفنيين.
0: ألف تحية لك.
2: يوشوش كلش وطلعت روحي باليومين اللي
0: سلامة
2: فاتت.
0: سلامة قلبك وروحك يا حبيبتي. كان أكو خلل بالبث، بالإنترنت، ويعني مشكورين الأبطال في قناة الرشيد اللي تم الموضوع على خير إن شاء الله.
2: عاشت إيديهم وأنا أشكرهم
0: حبيبتي.
2: جزيل الشكر. اليوم صوتك شعليتي الراديو كله على الحسة. يعني جيت كلها هيك يضحك.
0: حياتي.
2: المهم
0: أي.
2: هذا الكفى ووفى، يعني كارثة. بس أنا أقول نصيحة يا حبايبي يا أخواني يا عيوني أنتو. يعني شنو معناتها سيارة بالأقساط تمشي بالشارع ومعرضة لكل شيء؟ شنو معناتها أنتي لازم تشيلين تليفون آيفون؟ أنا عندي الآيفون ومضطرة أشيله وما أحب. المفروض الأقساط الوحيدة الجيدة أنه تشتري بيه تقعد بيه، وكأنه أنت تخلصت من الشارع بس ترتاح منه في يوم.
0: فعلا أستاذة سحر الخفاجي، ألف تحية إليك حبيبتي. يعني الاتصال كان غير موفق. كل التقدير إليك والرأيك. وبالفعل الإنسان ممكن يدفع شيء على ملك بيت، يعني مو على تليفون، ممكن أنه ينكسر. ممكن إيش قد حلو ينكسر بأول شهر. شو بأول الخطوة وما يوجهك طاح. ما ترتاح ما دام وراك الأقساط، ما ترتاح. يلا راح نروح بريك 9 وراجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا وحديثنا اليوم عن الأقساط في بانجور، الأقساط اللي صارت جزء من حياة أغلب الناس. يعني أكو ناس تعتبرها هي مفتاح حتى تحقق أحلامها، تشتري الشيء اللي في نفسها أو تحتاجه بدون انتظار، وأكو ناس تقول لا، أول قسط كان بداية لسلسلة من الضغوط اللي ما خلصت. يعني بين هالرأيين أكيد أكو قصص وتجارب تستحق أنه نلتفت إلها مستمعينا. واليوم بصراحة ما أريد أرقام ولا حسابات، يعني أريد أحكي عن التجربة نفسها. يعني شنو أكثر شيء اشتريته بالأقساط؟ وهل حسيت أنه كان قرارك موفق؟ أساساً شلون قدرت أنه توفق بين دخلك وتعطي قسط وتمشي حياة الأسرة؟ يعني أتكلم عن الناس من ذوي الدخل المحدود، يعني أتكلم عن الناس اللي عندهم دخل واحد مثلا. ممكن بعد فترة قلت يا ريتني لرحت ولا رجعت، يا ريتني انتظرت، يا ريتني أنا مجمع مسوي فت سالفة ولا محمل نفسي هالأمور. وأكو ناس بالعكس تشوفها مستمتعة بهذا الموضوع، يقول لك لا يلا ما أحس بها، هو يجي يجي وتخلص يعني. بس يكون على شيء يسوى، يعني على بيت، شقة، وحدة سكنية، أرض، قطعة أرض مثلا، عن عمره ممكن. يعني بس مو على آيفون أو على سيارة اعتيادية ممكن، إلا إذا اللهم كنت محتاج لها فعلا، يعني لأنه تعبت من مشاوير الروحة والرجعة وهذه، لا بس. بس يعني أن تكون يعني رقبتك بإيد صاحب القسط على مود تليفون، على مود ساعة، أو على مود سفرة للما أدري وين تستجم. أنا بصراحة أشوفها هذه تصرف غير موفق، إلا إذا ما مأثر بيك فخلص بالعافية. بانتظار اتصالاتكم وشنو كانت أو شلون كانت تجربتكم مع الأقساط، ناخذ اتصال آخر. بونجور.
1: بونجور سكبان.
0: بونجورين.
1: صباح الخير.
0: هلا بالورد، صباح النوير.
1: مواضيعك كلها حلوة وفاتفة، والله يوفقك إن شاء الله.
0: الله ينطيك ألف صحة وعافية بوجودك. من وياي؟
1: أنا وياك أبو مصطفى.
0: أستاذ أبو مصطفى، الصوت يعني يا دوب دا أسمع زين، إذا ممكن
1: دا تحكي الراديو. أنا بسايح شاحنة أشتغل بتبليغ في الشارع.
0: دا تحكي وياي من السبيكر؟
1: إيه سمي السبيكر، طفيت الراديو.
0: لا سد السبيكر، احكي وياي من
1: إيه. سديت.
0: حياك الله أبو مصطفى، حضرتك شنو تشتغل؟
1: سايق شاحنة.
0: أي
1: أنقل مي للدول اللي يبلطون الشارع.
0: يا عيني، ينطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك.
0: أبو مصطفى، هل عندك تجربة مع الأقساط؟
1: أكيد، هذا الموضوع كان حيل مهم بالنسبة لي.
0: طيب.
1: ونقل حياتي يعني من شيء إلى شيء أحسن. أنا موظف بالتربية.
0: طيب.
1: وراتبي محدود.
0: زين.
1: وأب الأسرة تكون من 6 نفرات، 4 2 ولد 2 بنات وزوج.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم.
1: الله يسلمك.
0: طيب.
1: الحياة ماشية، الراتب يجي نصرف، يبقى منه شيء قليل ما يبقى. فبوعت أنه أنا إلى متى أبقيت لازم أنه هاي العائلة هم أهم من لهم مبلغ، بحيث وقعت اليوم بشدة أحتاج هذا المبلغ.
0: ألف سلام عليك.
1: الله يسلمك. فسويت سلفة. صار عندي مبلغ، بس لقيت صرف المبلغ كان بسهولة، يعني ما طول المبلغ سنة خلاص. فظلت أدور حل ثاني. يعني تدين الأب لازم يكون سند للعائلة ولازم يكون دائما بير الأمان.
0: صح.
1: أي فقلت ليش ما أخذ سيارة؟
0: أوكي.
1: وخلي أنطلب أقساط، والسيارة ما راح أقدر أبيعها، وهم شايلة رجلي، وهم يوم أنت تعرفين إذا اسم الله على العوائل واسم الله على الأهالي، واليوم أقل عملية ب7 ملايين 8 ملايين. أقل دكتور تروح لي يردك 1 مليون 1.5 مليون، أنت من يطيب وشون تعالج الموقف؟
0: فعلا.
1: فمشيت خلال 7 شهور، يعني قبل شهرين يلا خلصت نقص السيارة، قمت بس قد الشغل، يعني قد اللي ما صرفني ما ناكل درجه اولى مثل ناكل اقل شويه نتحمل شويه اصبر العائله ما يخالف تخلص فقط عبرت هاي السبع اشهر بشده
0: زين
1: بس الحصيله النهائيه انه صارت عندنا سياره الحمد السياره تجيب لنا 12 مليون الحمد نقدر لله. انه اذا صار شيء ثلاثه اي موضوع صعب علينا فهاي هنا كانت الاقصى نعمه مو نقمه
0: اي فعلا أنا ذكرت يعني لو كانت في سيارة للناس المحتاجين سيارة مو محتاجين مظاهر سيارة
1: وهي مو بس مو عفوا ست أقاطع مو بس فكرة إنه هي السيارة تأدي الحاجة اليومية إحنا المشكلة الظرف صار صعب يعني اليوم إذا أنت وقعت بشدة يراد لك مبالغ هائلة يعني
0: طبعاً.
1: هذا اللي ما عنده وين يروح لاكو حكومة وتأخذك وتعالجك ولا أكو أحد يسندك
0: نعم
1: طبعا.
0: والآن الحمد لله الأقساط كملت سددتها
1: أي الحمد لله بس فترة صعبة شهر سبعة شهر يعني فأنصح كل واحد حتى يأمن على مستقبله أو حتى يطور نفسه يتحمل بس لازم يكون جد هذا الشيء حريص حتى نعم. يقدر يعبر هاي الشدة
0: بالضبط الله يبارك بصحتك وبعائلتك وبرزقك يا أخوي الغالي وقواك الله وكل التقدير لك أبو مصطفى المحترم كل التقدير حياك الله يا مية هلا إذن أحبابي شفتوا أكو أقساط حلوة يعني تحقق لك شيء شوية الإنسان يعني حتى يدبر روحه لأنه شوفوا مرات أكو حكاية حلوة أحبها قالها أحد الأحبة قال إذا ما نشيت ما يتحقق هذا الشيء يعني أنت أحياناً في بالك فد موضوع تشتريه أو تسويه أنت ذا تبقى على صرفياتك مال يومية وما أعرف شنو قد تكون باذخ يعني في بعض الشيء اللي بالك سواء كان بيت أو سيارة أو قطعة أرض أو هذه ما رح يتحقق على قولة أمهاتنا أنت مخصبك ليش؟ لأن رايح مطاعم سفرات ما أعرف تشتري ما أعرف بس تعال ورط نفسك تحت مفردة ورط بسيارة مثلا سيارة لأن أنت ما عندك سيارة ورايح فلوسك بين التاكسيات أو وصلني فلان أو وصلني فلان ورجعني يا فلان ما له داعي فإلزم إيدك شوية ذب هذني الفلوس بأقساط وكأنه أنت يومية دا تشتري بالسيارة شيء يوم باب يوم تاير يوم فتشي وخلي هاي باسمك تبقى حتى حلو لما تسدد آخر قسط أوف صارت هاي سيارتي أو هذا بيتي صار بعد حلوة طيب إذن اليوم تشاركونا بآرائكم حتى نعرف هل الأقساط ساعدتكم أنه تبنون حياتكم تحققون هدف ولا صارت سبب بضغط نفسي أو هم آخر ممكن يجي كل رأس شهر صباح الخير
2: صباح الخير أبنى.
0: صباح الخيرات يا عيوني اهلا كابتن مروان
2: شلونك
0: شلونك انت يا بطل
2: والله الحمد لله زينين والله الحمد لله زينين انت زينين احنا زينين

0: إن شاء الله على طول. صباح الفل عليك.
1: عليك.
0: شلونهم الشباب وياك؟
1: والله كلهم زينين قاعد يسمعوا.
0: تحياتي لهم جميعا. بيش كيلو البوتيتا بالسجن؟ بيش كيلو البوتيتا مروان؟
1: 3000.
0: أويلي على اليوم أدري، حتى أصابع جوليان مو هيجي.
1: أنا كل شيء بثلاث آلاف كيلو ماله، بس
0: كله بثلاثة.
1: رمان بخمسة آلاف. لا رمان بخمسة آلاف.
0: أي حتى برا الرمان بخمسة آلاف حتى برا. زين. اليوم نحكي عن الأقساط. عندكم أقساط تتعاملون بالأقساط بالسجن؟
1: والله أكو يعني أكو هم يورطون نفسهم.
0: أي أكو قضايا شفت مع الناس ما مسددة أقساط مثلا هذه وتم زجها في السجون؟
1: لا والله ما شفت لي. إحنا معزولين على
0: المدنيين. أي زين. أوكي. إذا بإذن الله الإفراج عنك يكون قريب، فأنت لازم تتزوج وتكون بيتك. راح تكون
1: قصد ما قصد ما تسوي.
0: ليش؟ النوبة خاف يطلع ما عندك فلوس ونرجع للسجن. يا عيوني. لا شوف ربك
1: شيء ما حلو.
0: صح. إذا ما مرتب وضعك تمام ومكون لك كم فلس جامع لك، لا تفوت هيك فوتة أبدا.
1: والله يعني صحيح. يعني بنات عالم مو
0: لعبة ولا
1: مو لعبة والله.
0: أي يعني صعبة تطلعها من بيت أهلها، هي قاعدة مستقرة مدللة مثلا، ما تفكر بعيشة، ما تفكر بهاي، تجيبها هنا للهم والقهر. فلازم يكون الرجل مهيئ وضعه أن يوفر لها بيئة.
1: أكيد.
0: ما تقل عن بيئة أهلها، مثلا لقمة محترمة، هدوم حلوة مستورة، بيت دافي بالشتاء بارد بالصيف. يعني هاي الأمور، هاي مقومات العيشة البسيطة المستورة. يعني عدا ذلك لا تورطون بنات العالم، وتورط نفسك.
1: العالم مو لعبة والله.
0: أي والله، وولد العالم هم مو لعبة. يا مروان يا ذهب، أنا سعيدة سمع صوتك. إجاك محامي يعني شو؟
1: والله قبل بعد ننتظر.
0: شو تنتظر بعد؟
1: ننتظر على الزيدي.
0: يلا إن شاء الله.
1: يقولون راح يسوي فتحات محمد.
0: يا رب. والله ان شاء الله تطلع.
1: اذا سمعت شغله من كم يعني قري هم سمعت.
0: شلون
1: اذا سمعت شيء بالمجازين حي؟
0: اقري. صار تؤمر امر.
1: تسلم.
0: يا حياك الله يا عيني.
1: حياك للجميع.
0: حياك الله كابتن مروان فارس البطل الملاكمه العراقي، شكرا جزيلا لك والله يفرج عنك باذن الله تعالى. عندنا أغنية من أحمد مثنى وراجعين نكمل.

0: اي والله، بس الله يعلم بهموم الشاب العراقي، والله العظيم الشاب الشريف اللي يعني لا متزوج ولا يقدر يتزوج ولا يقدر يقدم على اقساط ولا يقدر يشتري بالكاش، لانه ماكو وظيفة على اقل تقدير، ما عنده وظيفة. شباب نسبة كبيرة عاطلين عن العمل، والحسابة بتحسب، والحكومات المتواترة تتفرج وكأنه ده تصنع منهم شيء آخر يعني، وبالفعل هم ده يخلوهم ينجرفون إلى أمور أخرى. لكن عشمنا كبير بالطيبين وأولاد الأصول. نرجع للأقساط، وش سوت بيك الأقساط؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حياك الله.
1: صباح الورد علي، شو المخرج على الكادر.
0: صباحك عافية وهنا، أهلا بيك أخونا العزيز.
1: وياك عامر البخير.
0: أهلا أخي عامر، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونك أنت؟ والله مشتاقينك
0: أخويا الغالي. أنت ومية هلا، نورت.
1: الله يسلمك. والله يا الأقساط أخو، شو يسوون العالم؟ يشترون على راتبهم الماء يعني تقسيطات.
0: يعني عندك تجربة أقساط أخويا عامر؟
1: عندي أخويا أي والله أخذ أقساط. ياخذ
0: زين، ساعدته هذه الأقساط أنه يحقق أمور رايدها؟ لو
1: والله
0: دا تشوفه مضغوط،
1: مضغوط شي.
0: دا تشوفه مضغوط يعني كل شهر؟
1: والله إيه مضغوط. يعني أسأل الست بان
0: عيني،
1: بالنسبة تعدكم بالخارج متابعين ومستمعين صحيح؟
0: طبعا الحمد لله،
1: الله يزيدهم إن شاء الله.
0: الله يخليك.
1: أنا عن طريقش
0: أي
1: أسأل بلكي يشوفوا لي هاي عصا ذكية تفيد المعاق.
0: عصا ذكية؟
1: أي عصا ذكية أو نظارة ناطقة، هيك
0: نظارة ناطقة أو عصا ذكية. يعني اللي دا يسمع اللي ما يعرف أنه أخونا عامر البصير
1: من ذوي الاحتياجات، والله ضرير،
0: من ذوي الاحتياجات وضرير، وإن شاء الله أنت مبصر بقلبك طيب أخويا.
1: الحمد لله، والله أنا أحبكم بقلبي قبل ما أشوفكم بعيوني.
0: الله ينطيك العافية أخ عزيز، ونعرف يعني نعرفك جيدا وعلى العين وعلى الرأس، وإن شاء الله أخوتنا اللي يقدرون يعني أن يهيئون عصا أو نظارة فهي لله أولاً، وهذا أخوكم. مع أنه نبتعد في راديو الرشيد عن هذه المبادرات، لكن لجلك يهون يا أخوي عامر، فكل التقدير لك. وإن شاء الله
1: حقيقة يسوون علي فضل، وإنت طيبة ما
0: الفضل لله. الفضل لله يا أخوي. إن شاء الله أخوتنا أهل الأصول ما يقصرون، اللي يقدر أنه يقدم شيء لأخو عامر، عصا كهربائية عفوا إلكترونية، وأيضا نظارة ناطقة أو نظارة ناطقة يعني يستعيض بها عن ذلك، فإن شاء الله ما يقصرون، سواء كانوا من أخوتنا خارج الوطن أو أخوتنا اللي داخل الوطن، كلهم أهل خير وزود وحمية. شكرا أخوي عامر، والله يعطيك ما تتمنى إن شاء الله.

0: بونجور، صباح النور من راديو الرشيد، وبعدنا معاكم في بانجور مع بان المسوي وأحمد مثنى. نتكلم اليوم عن نظام التقسيط، هل هو نظام ناجح؟ يعني أكو ناس كونت حياتها، بيوتها وغراض بيوتها وما أعرف شنو أمورها، مثلا فتحت مشروع بالقسط، يعني سوت محل تجاري مثلا، محل أو اشترى بضاعة أو يعني هذه الأمور. فكان اوكي، عندنا فويس عن هذا الموضوع من منو؟ من ام عمر، السيده ام عمر. اهلا حبيبتي.
1: صباح الخير ست بان، شلونك؟ حياك الله على صوتك وحلو هذا الموضوع. اي والله يعني الاقساط شويه تحسين شلون هم، بس تتخصصين من عنده. صحيح هو نقول يعني قول 50% يفيدك، بس تظلين يعني تدفعين زي. الحمد لله على كل حال،
0: الحمد لله.
1: وانا اريد اناشدك من خلال اذاعتكم الكريمه، اذاعه الرشيد، برنامج خصوصا اريد يعني من رئيس الوزراء يشوف لنا حل، يعني اللي الناس متعففه اللي ما عندها بيت، يعني مثلا اخوي هسه يعني شعوط بالايجار، والايجار غالي يعني 500 450، وهن هو عنده 3 جهال ومقدم على الرعاية، هاي صار 4 سنين متشقد على الوجبة السابعة ولحد الآن ماكو، سوى طلع لباحث وماكو، كل شيء ماكو، وهو لا حول ولا قوة، لا راتب ولا شيء ولا بيت يملك، هاي قاعد إيجار عدة 3 جهال الحمد لله والشكر. يعني أتمنى من الحكومة، يعني تدير بالها على الشعب.
0: نعم حبيبتي أم عمر، ألف تحية إليك يا عيني. يعني اليوم حال أخوك هو حال ما أدري كم مليون عراقي يعاني، أولا من قلة المدخول، إذا عنده مدخول فقليل إن وجد، يعني راتب رعاية، راتب معين، ما أعرف شنو، فهو قليل جدا، يعني لا يقدر يشتري بيه ولا يقدر يضمه ولا يقدر يجمع منه ولا يقدر يعيش بي. وهاي مسألة اقساطه هاي مستحيلة عليه، يعني فتشوفه متمرمط، يعني متمرمط بمعنى الكلمة. أما عن مسألة السكن، فأعلنت حكومة دولة رئيس الوزراء علي الزيدي عن أنه أكو مبادرة المليون قطعة أرض. نتمنى، وخلوا لي جوا، نتمنى 1000 خط، مليون خط على مليون قطعة أرض، أن تكون هذه المبادرة صادقة، مو مثل مبادرة بيتي اللي راحت، لو غيرها من المبادرات اللي تلاشت. ونتمنى أن تكون نزيهة بمعطياتها ومجرياتها وحيثياتها، يعني بالفعل ياخذوها مثلا الناس اللي قاعدة مهجولة إن صح التعبير، وما عدها وحدة سكن، وما عدها ويمكن قاعدة عند أقارب، عد يعني أو عيشة ما ترضي أحد، يعني ما ترضي أحد عنده ضمير يعني. فنأمل أنه ينال أخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو العوائل المتعففة أو هاي الطبقة اللي يعني الله يحفظهم هم، ولكن خلينا نقول المسحوقة، هم ذولا اللي يستحقون، حتى أبو الإيجار أبو التاكسي ما يستحق بقدهم، وعذرا يعني. يعني هذا اللي قاعد ببيت أخته يم نسيبة ويسمع الحكي والوجه الثقيل لأن هو مريض مثلا، هذا اللي يستحق، مو أنت اللي تستحق. نعم، فنتمنى من دولة رئيس الوزراء أن تكون هذه الخطوة جادة من دولته، ويتم العمل عليها سريعا، ويا ريت تتأهل، يا ريت تأهل وحدات سكنية لذول الناس. أتمنى عسى ولعل. أوكي، أحمد مثنى يقول عندك اتصال. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح العافية يا هلا.
2: ياك عباس الحمداني،
0: أهلا أخوي عباس، شلونك؟
2: والله بخير ونعمة الحمد لله.
0: الله يديم النعمة وحياك الله.
2: والله نتمنى والله خير، ما عندنا شيء.
0: أي داخل في دوامة الأقساط حضرتك؟
2: والله ستي ما أقرب لها، لأن هاي تيجي بباب من أبواب استغفر الله الربع. والله ما أقرب لها نهاية، وهي الحكومة خلت شكو فقير، شكو مواطن ياكل ربع، يرضى ما يرضى ياكل ربع. زين شوف هسه حتى دعاء لا يستجاب، لا الدنيا تستجاب من وراء هاي السوالف. والله دولة تقدر تنطي الموظف اقساط، وشلون قبل كان الاورز دي، اتذكر كان ابويا وام الله يرحمه ياخذون غراض من الاورز دي على راتب التقسيط، وما ياخذون عندهم شيء بسيط، ما ياخذون فلوس ونوبات يعفوهم.
0: زين
2: هسه تروح تقدم لك على الفيس، يطلع الطاقه الشمسيه على على اقساط، اقساط لا هي سعرها 4 ملايين، هم باقساط الرافدين اللي بعت لها ب 7 ونص، يعني هذا ربع له مو ربع.
0: طبعا
2: ما اعرف يعني والله ما ادري الحكم شلون خلت العالم تاكل ربع، واللي ياكل ربع هو الله حتى ذاكر في القران تهدن بحرب من الله، يعني الله يحاربك مو موثوق. الله يستر.
0: الله لا يحوجك للأقساط
2: آمين
0: ولا لبشر إن شاء الله. نورتني أخوي عباس، شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا بعباس الحمداني.

0: والله يرادلنا ناخذ قرض بالأقساط حتى نروح حفلة العبد المجيد. والله نحضر فتح حفلة العبد المجيد، يعني من أحد أهدافي إنه
1: اقول الى المطرب عبد المجيد عبد الله وكان مناشد مع
0: جميل. اي والله مناشده
1: ممكن يعني انه احضر لك حفله ويجوز لي دعوه.
0: الله والله انا وياك بس اشوف انه فرع بالكراده على رصيف. والله والله نلبس ملابس بسيطه ونوقف على رصيف باحد افرع الكراده مثلا او اي منطقه ونقول مناشده الى عبد المجيد عبد الله الفنان الجميل، اذا عندك حفله باي مكان اقرب حفله جايه فاحنا محتاجين تذكرتين او ثلاثه انه نروح يعني نحضر هذه الحفله. بصراحه ما عندنا فلوس.
1: لا لا بس الاقوى انه نسوي ريلز على اساس انا امسح جامه مع السياره واسمع عبد المجيد وصل ملايين وهي
0: زين. ليش تمسح جامه؟
1: حتى
0: يلا حبايب ناخذ اتصال جديد. الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح العافيه.
2: شلونك صفوان؟
0: يا هلا.
2: انا متابع لك بس ما اتصل قليل.
0: كل التقدير من وياي.
2: الله الله. علي الزبيدي من بغداد.
0: حياك الله استاذ علي الزبيدي، شلونك؟
2: الله يحفظك. شلونك صحه؟
0: يا مية هلا.
2: ان شاء الله دوم بخير وصوتك الجميل.
0: بوجودك يا طيب.
2: يوميا استمع لك يعني ما شاء الله كل أفكار الصحيح.
0: الله يبارك فيك. وجودكم هو الصح الأكيد في البرنامج. ومرحبا بك يا أستاذ علي. اليوم نحكي عن الأقساط وتجربتها. هل عشت تجربة الأقساط وكيف كانت هذه التجربة؟ يعني
2: والله أنا عندي البديل أنه سلفة، يعني واحد يسوي سلفة يجمع فلوسه بيها ويشتري براحته أحسن ما أقساط ويتحمل عليه ويجوز ينحرج من الناس، يجوز ما يقدر يسد راس الشهر.
0: صح.
2: يعني أنا عن عندي محل.
0: طيب.
2: فتيجي الناس تريد تشتري من عنده بالأقساط، يعني دائما أنصحهم ما بيعهم بالأقساط. أنصحهم يسوون سلفة وأقل شيء يعني إنه مثلا يجمع فلوسه ما عنده مشكلة أسوي له بالسجل ورقة.
0: طيب.
2: مثلا يصير عنده مبلغ يشتري الحاجة اللي يريدها. أحسن ما أبي حلا وأحملها إليه.
0: كلش صح.
2: وبعدين ما يجيني خب ما قدر يسد ياخذ فلوسه.
0: أكو ناس ما تصبر، يعني ما عندها قرصاغ إنه تدخل سلفة وبين ما يطلع اسمها مثلاً وهذه الأمور.
2: واحد يسستم حياته أحسن من العجلة. مثلاً هسا أنا يعجبني أشتري فلان هذا، أروح أسوي له سلفة وسويت أكثر من مرة.
0: نعم.
2: اشتريت سيارة واشتريت بيت وبنيت سلف.
0: حضرتك موظف ولا كاسب؟
2: لا أنا كاسب، أنا عندي محل مال ذهب.
0: زين.
2: إيه فالحمد لله بالسلف وصلت.

0: الحمد لله. إذن
1: الله يخليك.
0: فكرت ودبرت بعقلك إنه أني ممكن أصبر أو أقوض بعض الأمور، أفضل من ما أن تكون أدخل نفسي في عبء التسديد مع فوائد وهلم جرة.
1: طيب. يعني كلية ضعف.
0: صح.
1: يعني هو مثلا اللي بيعلش بالأقساط هو هم حقه، يعني راح يمشي عليه السوق.
0: صح.
1: وراح البضاعة تصعد وراح فلوسه تتأخر وكذا.
0: طبعا.
1: وأنا أسست حياتي مثلا أنا قد أقدر أطلع بالشهر صافي نقول 500,000، هسوي صرت أم 5 ملايين. أقدر أدفع بالشهر 15 اسماء، صار عندي 5 ملايين، يجوز تطلع الاسم هسه أو مثلا بعد 10 أشهر، بس أسد حاجتي وأنا مرتاح.
0: كلش صح.
1: أفضل ما أروح للقصد.
0: أي.
1: واحتمال ما أقدر أسد وسمعت راح تخاف، لأن تعرفين السمعة تبقى طول الحياة والفلوس تروح وتجي.
0: طبعا طبعا.
1: أي.
0: إن شاء الله اسمك مصان أخوي العزيز، وإن شاء الله يعطيك ما تتمنى بإذن الله تعالى ويرزقك. ونورتني أستاذ علي الزبيدي.
1: الله يوفقك.
0: ويوفقك يا عيني. شكرا جزيلا لك. حياك الله عيني. مع السلامة. بالفعل واحد يسوي سلفة أحسن. يعني ذكر قبل في مناطقنا، يعني قبل في زمن الطيبين، كانوا الجيران يسوون سلف، كانوا يعني سلفة ما أدري إيش قد كانت، يعني ما أدري إيش قد ينطون، بس عندهم مثلا أم المليون يستلمون مليون على أساس من شيء. إيه عافية، ومليون هسة مثل مليون كابول. المهم بس يعني فعلا مثل ما تفضل أستاذ علي إنه السلف أفضل. ليش؟ هي ما راح تحملك عبء التسديد والفوائد. والحكي بيناتنا يعني ما يخفى على اثنين، مسألة الحلال والحرام، يعني احنا ليش ننساها او نتجاوزها؟ هو هذا شقد راح ياخذ منك فائدة عليها، مع انه اللي يحملك اقساط ترى هم حقهم، والا هو مو فاتح فلوسه سبيل يعني للناس، هو عنده مبالغ يهيئها يشغلها إن صح التعبير، تريدها فلوس كاش، تريدها أجهزة، تريدها شوف شنو، وهو من حقه يعني هذه فوائد عليها. بس أكو ناس لا، ممكن تستغل ظرفك، تستغل ما أنت بوضعك، وممكن تاخذ فوائد فوق ما تستحق يعني. وهنا دخلنا بإشكال شرعي يعني يعرفوها إخواني. يعني على العموم إذا تقدر تصبر أصبر، لا تدخل بهاي المسألة. وحلو الإنسان يطور من نفسه. إذا شفت أنه أنت دا تبعزق فلوسك على مطاعم، على فد أشياء تافهة، لا مو غلط. يعني مثلا واحد يقول لي ما عندي أشتري سيارة، أنا بس خلي أشتري آيفون. أوكي، أحسن ما تذب فلوسك على برجر وعلى معروف شنو، وأبو الدليفري رايح جاي، خذ لك تليفون حلو مو عيب، اشتري لك ساعة حلوة، قطعة ذهب، سأشتروا هذه سبائك الذهب الصغار وخلي فلوسك بيها. مو إلا يعني أنت تليفون ممكن بأي لحظة يتعرض لشيء لا سامح الله. أسأل الله أن يرزقكم جميعا مستمعينا، وينطيكم ألف صحة وعافية، وتحية للناس اللي مجاهدة، يعني اللي دي كونوا بيوت ممكن ودي ينطون أقساط ومشين العيشة. والله يبارك بيكم وببيوتكم.

تعالوا الآن مستمعينا نشوف الحكومة شنو تسوين من بنى تحتية، من مشاريع سكنية، من أمور أخرى، ضمن مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 من تموز 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح، الزيدي يستعد للقاء ترامب وخوض سلسلة مباحثات مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد. الاستثمار والطاقة يتصدران الحوار الأمريكي العراقي الأمريكي. إلزام القطاع الخاص بتوظيف الخريجين وتقليص القبول، معالجة أوضاع ذوي المهن الطبية. قانون البنى التحتية يعود إلى دائرة النقاش، و10,000 دونم لتشييد مدن واطئة الكلفة. مع عودة التوتر والتصعيد المتبادل بشأن مضيق هرمز، النفط، تقلبات الملاحة تربك الصادرات والإنتاج. في الصفحات الداخلية من الصباح مستمعينا، بحث مع السفير الأردني سبل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الجمهورية، التنوع الديني والثقافي مصدر قوة للمجتمع. الحلبوسي يشيد بدور بيت الحكمة في دعم الحركة الفكرية. وقانون البنى التحتية يعود إلى دائرة النقاش. إلزام القطاع الخاص بتوظيف الخريجين وتقليص القبول، وتوصيات نيابية لمعالجة مطالب ذوي المهن الطبية. عفواً. اجتماع برلماني مرتقب بحضور عدد من المحافظين وتكثيف الجهود استعداداً لإحياء الزيارة الأربعينية. مراقبون يعولون على نتائج زيارة الزيدي في دعم التنمية والاستقرار، انطلاقة جديدة للعلاقات العراقية الأمريكية. البرلمان يدعو لاستمرار حملة مكافحة الفساد. قضية الجميلي، استرداد كميات كبيرة من الذهب وحجز عقارات. في صفحة محافظات في الصباح، ضمن تحرك حكومي لحماية الأمن المائي والبيئة ودعم القطاع الزراعي، حملة وطنية في بغداد والمحافظات لمكافحة زهرة النيل. إقليم كردستان يصدر ثلثي إنتاج

من المحاصيل الزراعية وإيقاف تمليك الأراضي في ذي قار، تعاون عراقي فرنسي لدعم ترميم مدينة النمرود. ضمن بنود المنهاج الحكومي الهادف لحل أزمة السكن، 1000 دونم في كل قضاء لتشييد مدن واطئة الكلفة. التربية تعلن شروط القبول بالمدارس المهنية، وأيضا الجهد الخدمي تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الماء والمجاري والعمل، تقيم دورات تدريبية صيفية مجانية لتأهيل الشباب. عقد لتصنيع 316 آلية مشابهة في كوريا الجنوبية. الدفاع المدني تتسلم 61 عجلة إطفاء بريطانية وألمانية المنشأ.

في المؤسسات الأخرى مما يضطر الناس وهذه الطبقة المظلومة اللي أعطت شهداء وفوق كارثتهم فوق كارثة بيتهم كأنه يستجدون حقوقهم من هذه المؤسسة، فهم دا يوصلون الناس إلى اتخاذ أمور الحقيقة غير عقلانية لأنه يأس. فإن شاء الله يتم التعامل مع هذه الحالات بجدية أكثر من قبل مؤسسة الشهداء وتسهلوا أمر الناس، يعني سهلوها سهلوها، أنتوا لستم بخالدين في مناصبكم، أوكي؟ مو بس أنتوا طيتوا شهداء وقعدتوا أخذتوا رواتب وأخذتوا مخصصات وأخذتوا مناصب وتوظفتوا على اسم شهدائكم، الناس همين انطت شهداء، لو شهداءنا في الجنة وشهداءنا في النار وشهداءكم في الجنة. فاتقوا الله فيما تصنعون. في صحيفة المشرق أيضا، بعد ساعات من إقلاع طائرته فجرا، الزيدي يرسل إشارة مبكرة لترامب من الأجواء، نريد شراكة حقيقية. العراق يسترد 375 كيلوغرام من الذهب، والقضاء الحجز على عقارات بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. عفية قضية الجميلي شنو؟ النزاهة 155 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدراجات الخاصة، و46 دعوة قضائية تلاحق باسم خشان، والقضاء يمنعه من السفر. الاستخبارات تلقي القبض على 5 مهربين وضبط مواد صناعية معدة للتهريب، برغم تأكيدها أن الحكومة عاجزة عن تعديل سلم الرواتب. مالية البرلمان عازمون على المضي بإقرار قانون سلم الرواتب. رئيس الجمهورية، استقرار المنطقة يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية. في الصفحات الداخلية، في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، النقل تواصل الاجتماعات الخاصة بمطار الناصرية الدولي، وبتوجيه من محافظ بغداد، ملكات المحافظة تباشر بإكساء شوارع حي أبو مهدي المهندس في قضاء الزورع. العراق الثامن عربيا في الاستثمارات الأجنبية لعام 2025، والأول من نوعه والأكبر عراقيا، تقدم أعمال مرسى شط العرب. العمالة الأجنبية مجتمعات موازية تثير قلق العراقيين، ولماذا اختاروا العزلة؟ نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية مستمعين، كذلك نصل بها إلى نهاية بانجور لهذا اليوم. إن شاء الله كانت حلقة نافعة وممتعة لحضراتكم، وإن شاء الله قضيت وقت جميل مع برنامج بانجور على راديو الرشيد. في الختام أودعكم بخير وسلامة، وبكرة ألتقيكم بإذن الله تعالى بعد 7:30 دقيقة. كونوا بانتظاري على الميكروفون بان الموسوي، وهذه أرقى التحيات من ملك المكسر أحمد مثنى، هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. لمحمد داوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المديرية الحدودية. عمليات بغداد تظهر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجات الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني.
8: انتم تستمعون الى الاذاعه الافضل والاغاني الاجمل الرشيد فهمي.

يا بعدهم يا سراجي

0: ويبعدهم
1: كلهم يسرع
0: إيمانهم. طبعا كلهم
1: يسرع إيمانهم.
0: عطني

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شكراً شكراً جزيلاً. Thank you. Merci.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

اهلا بكم من جديد الى موجز الانباء من رشيد افهم. الزيدي وتوم بارك يؤكدان اهميه دعم الجهود الراميه الى تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقه. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومه الاتحاديه بهدف مكافحه الفساد. حكومه كردستان سلم للنزاهه الاتحاديه 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدرع. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. لومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعتكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد أف أم.
5: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. باسم البرزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل في مقر قمته بالعاصمة الأمريكية واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للعراق توم باراك، وجرى خلال اللقاء بحث وفاق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخفض مستويات التوتر والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه العراق في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي. أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان تسليم 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وذكر المكتب في بيان أن عملية التسليم جاءت بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وضمن التنسيق المستمر مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والجهات المختصة. ذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للزيارات المليونية أن الفريق أول الركن قيس المحمداوي وصل إلى محافظة ديالى برفقة رؤساء اللجان الخدمية والأمنية والفنية المختصة إلى منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى. وأضاف البيان أن الزيارة جاءت للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال زائري الأربعينية عبر منفذ المنذرية الحدودية وتفقد قاطع المسؤولية. ذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة جنائية الكرخ أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق 18 مدانا عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور. وأضاف أن المدانين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور. نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل كامل. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين حوالين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية والعمانية. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. البرزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. لومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
1: صارت

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت نستني وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيتي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مصر والبنزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقداً. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجات الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: سلام.
1: مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، وإن شاء الله يكون كل خير وبركة. تحية لكل اللي يتابعونا على أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

بس انت اختار لك اشعه علي، يعني انه اني مثلا وقع علي كنتور مثل ما نطلع لي اشعه بالقناه ولا مسافره؟ انا مسافره وقع علي الكنتور. اوكي، هي غير سفره، هي شي نص نهار يعني تعتبر. يلا ليش لا، والله بخش اشعه ترى انه اني مثلا وقع علي كنتور. لا مو بس اجازه، استدامت يعني صوت دين سمع، يعني انه اني مجتهده وبرغم الاعاقه دا اداوم. عموما تحيه لكل مستمعينا، اكيد يا رب تكونوا بخير دائما وابدا، اكيد راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالاخراج شنطك صفح. هي مشكله يعني، هي طبعا صفته انه هو عمار كامل، هاي الصفه مالته كافيه. ها صدق تحسي يعني بعدك عايش مال الدار. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم اللي سمع الحلقة البارحة راح يعرف اليوم شنو موضوع حلقتنا، أو هو مو موضوع، هو ورطة. كل شو يعني شو أقول لكم، يا ما راح أقولها، أول اتصال راح يكون هو خلينا نقول عليها يعني بداية الموضوع، شوف من اللي عنده شجاعة بأنه هو يدخل بالموضوع ويكون أول واحد ممكن أنه اليوم نطرح السؤال عليه، وبالتالي أنه يعني هو راح يكون نموذج للباقي المستمعين. كنا بالتليفونات، صارف الفربع اليوم عز، قولش بيك حتى ضعفان، مسلول. طبعا كنا صرنا نستخدم الشات جي بي تي بي تي شات جي بي تي، اوكي، فكنا صرنا نستخدمه يعني اكثريتنا، بدينا ننزل هذا البرنامج اذا ما كنا مثلا سامعين يعني ما عارفين عنه، فهل قد ما يحكون بي ونسمع عنه وممكن انه دا يفيدنا بامور معينه، استفسار معين، بالتالي نعطيك اجوبه مختصره ومفيده بنفس الوقت. ف ما أتوقع اليوم ماكو أحد عنده بالتليفون برنامج تشات جي بي تي بكل أنواعه، طبعا هو أكثر من برنامج بس أعتقد الرئيسي هو تشات جي بي تي. فبالتالي مثل ما قلت راح أقول أرقامنا، أول شخص راح يتصل بي راح تعرفون أنه هذا راح يكون نموذج لحلقة اليوم أو سؤال اليوم اللي راح أطرحه، بس راح احتاج من عندكم انه يكون موبايلكم بايدكم، طبعا انتوا راح تخبروني بالموبايل اكيد، بس بنفس الوقت اريد من عندكم تفتحون المايكروفون، لكن رجاء تفتحون المايكروفون مو تربطوا على السياره، هاي وحده، واثنين تنصوا لي صوت الراديو كلش، لان هو اصلا ما يصير يعني نحكي على المايكروفون. لكن بما انه الحلقه اليوم لازم اسالكم فسؤال يخص التليفون او هو انت راح تسال وتقول لي شنو الاجابه، أرقامنا 07802111115 و07802116117. آسيا سيل 07720114.

0: I love you too, my friend.
1: هسا كافي خلصنا الحب والغرام بلا زحمة؟ خلصنا؟
0: استعبير هذا عمار كامل الكبير هذا.
1: هسا افتهمنا.
0: هذا النجم الأول.
1: افتهمنا هو يعني شلون تعرف؟
0: لولا عمار كامل لطاح الإعلام بالكامل.
1: لا أكو شيء صاير. هاي لو مهددك في الشيء. لو تحت التهديد أنت لو يعني أكو فد شيء ما أعرف مهم. يلا يلا
2: اقول يا محمد يلي على القلب غالي يلي عندي بتسوى المال والقاع عندي لك ابيات واهداف هجالي عن البشر بعطيك بعض الانواع يا قل لهم قل له يا قلت صفوا بجالي ويا زين طرياهم نقيين الاطباع
0: كفو كفو منك عمار
1: يلا احنا
0: راعي واجب
1: يلا اشعدنا يلا تفضل يلا سهر الليالي عندنا تفضل يلا واحد
0: خلاص عزز لله عزز لله
1: عندك الاجوبه اللي ممكن تنحكي يعني ها اوكي يلا تفضل
3: هلا وغلا ابو جاسم انا احكي عراقي الحمد لله ماكو شيء شخبارك انت شلونك شلون الصحه والامور وياك شنو جديدك بعدك مستمر بالرياضه عندي لك تمارين جديده تحب مساعدتك شيء خص عمار كامل
1: زين تصميم فيديوهات وكذا صور تصميم فيديوهات وكذا صور اوكي بعد
3: حابب ندردش لو حاب تسالني على شيء اخر وهاي ونقطه انتهى الصدر
1: هذا معناه بانه انت كل بحثك ممكن يكون او اخر البحوث اللي انت باحث بها على شات جي بي تي هي تخص التمارين الرياضيه وصناعه فيديو او صوره يخص عمار طبعا هاي خبات ثمانية
3: هو انا ما سويت نينيني لانه عمار
1: زين
3: وبات
1: عوف هذه الخبات نعوفها الجزء الاول اللي هو خاص بالتمارين الرياضيه ايش قد بالميه فادك شات جي بي تي بهذا الموضوع
0: اول شيء وفر علي فلوس لان هنا أنا يعني اذا اريد اروح اجيب كوتش يمرني يعني يكلفني بحدود ال 300 500 دولار بالشهر
1: حلو اوكي
0: هاي اول هاي اهم نقطه مو حلو
1: طبعا اكيد اكيد اي
0: وثاني شيء حقيقه يذكرك ويحفزك وياك وياك يعني سمعت اسد يقول لي لازم تغير
1: هو انا ليش دا اسال هذا السؤال طبعا كل هذا بما انه انتصرت يعني اول اتصال فحتى كل المستمعين يعرفون انا من خلال جوابه على هذا السؤال راح اعرف انه انت دائما على شنو تبحث وبالتالي اريد اعرف ايش قد استفاديت من هذا البحث فاهمني شلون شنو اقصد
0: صحيح
1: فانت هسه ايش قد تعطيني نسبه بالميه استفاديت من عنده
0: استفاديت من 80%
1: 80% شكرا جزيلا استاذ محمد اخذ وقتك بباي
0: اهلا وسهلا اهلا تحياتي عمار
4: محمد وبمدح صفاتك ومهما مدحنا اشوف المدح ما يكفي الجود مجتمع في شخصك وذاتك وانا ادري ان الشهر صعب يوفي
1: والله

يلا هسه بما انه محمد والاتصال بحلقه اليوم فبالتالي عرفت شنو اليوم راح السؤال راح يكون. على اساس هذا السؤال والجواب اللي راح يرد لك الشات جي بي تي راح اعرف انه انت شنو اكثر بحثك بالموضوع وايضا شنو اللي استفدت من عنده ونسبه الافاده بالشات جي بي تي. ارقامنا 0780211 4111 5 و 0780211 6 117 آسي سيل 0770 114 115.

فبعدنا متواصلين وياكم في برنامجنا، وبعدنا اليوم بموضوع تشات جي بي تي والسؤال اللي راح تطرحه. وبالتالي هذا السؤال طبعا هو تشات جي بي تي بما انه هو برنامج ذكي، فبالتالي انه اي شيء انت تبحث عنه او مثلا دائما تسال عنه، كنت بجربها بالسلطان ومثلا جاوبها نفس شلون تسمع له محمد، جاوبها بالاسئله او بالطريقه اللي هو دائما يسال بها محمد، يسال عن تمارين رياضيه او صناعه فيديو او صناعه صوره، او مثلا انا بحب كنت قلت لكم على برنامج مات انه صارت سوي مستمع اعتقد بلال كتب لها، فبتقول لي شنو اخر الاشياء ممكن ابحث عنها اللي هي خاصه ببنتي، خاصه المحاور الاذاعيه وغيرها. فهو بما انه برنامج ذكي دائما ما يحاول يعني ما يتعبك بطريقه السؤال، ما يتعبك انه انت دائما تكرر عليه المعلومات، هو يعرف كل معلومات خاص، يعني اذا تذكر اسمك دائما هو يعرف اسمك، يعني خلاص انه يصير لكم اعرف هو اشخاص ما حط منطي اسم الشخص اللي جاوبهم اذا كان صوت طبعا على تشات جي بي تي، منطي اسمه معناته صديق، وبالتالي انه يسال اسئله تخص الحياه عموما، اي سؤال ممكن يخطر ببالك هو يستقبله، ما عدا الاسئله اللي خاصه بالعنف خلينا نقول طائفيه غيرها، طبعا هذه مرفوضه واكمل العداء ايضا مرفوضه وما يتقبلها، او ممكن يجاوبك بجواب يخجلك صراحه. يلا بعدني من نظره اتصالاتك اكيد ارقامنا 07 ما حد الظاهر يعني مو ليش تستخدمه او خفيف شنو تكون الاجابه يعني. اوكي شلون اكثر الناس اللي يعرفون هسه تشات جي بي تي يعني، فشي مو جديد هذا ولا اليوم انطرح يعني، فبالتالي انهم ما اتوقع ان احد هذا يسمعني ما يعرف تشات جي بي تي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو مرحبا.
0: اهلا وسهلا. هلا محمد.
1: شلونك؟
0: اخبارك؟ الله يسلمك. انت لونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي تحياتي المرج.
0: نورنا ومية لك.
1: اكيد حلمه وغدا غالي.
0: يلا سمعت كيد ويا محمد.
1: سمعت وبحثت.
0: يلا كتب له. كتب له هلا.
1: مثل ما قلت لمحمد سوى.
0: شنو كتبت محمد؟ جاوبي.
1: كتبت له هلا.
0: شو ماتو؟ اهم شيء.
1: شو ماتو؟
0: شنو جاوبك؟
1: قال لي زين. انت اخبارك؟ شنو المحتاج الخصوصية اثناء الدراسة؟
0: يعني خصوصا دراسة انت دائما تبحثون
1: اي في هذا دائما اودي له مثلا موضوع يلخص لي اياه.
0: زين، ايش قد استفادت منه بهذا الموضوع؟ ايش قد يعني قدم لك افاده؟
1: يعني ابتدى اقول لك

0: 100%.
1: 100%. حلو، استفادت من عنده؟
0: حتى بالأكيد، حتى بأثناء الامتحانات كلش فادني، لأن يعطيني شيء قبل، يعني على ضوء هذا أقدر أنا أجيب مثلاً في الدرجة حتى إذا ما كنت ما محضر. بس أحفظ هذا اللي موجود الناس، لا أنا موصل فكرة لل
1: زين. حسب استخدامك إيش قد ممكن تكون صحة المعلومات اللي يوفرها؟
0: تقريباً خلنا نقول 85%.
1: 85%. طيب شكراً محمد، نورتني.
0: شكراً،
1: هلا والله، باي باي. حلو، هسه واحد يبحث على التمارين الرياضية، والثاني بخصوص دراسته والمناهج الجديدة أو الأشياء اللي هو حاب يسألها خلال الامتحانات. هنشوف الباقي.

0: يلا ناخذ اتصال. الو، احب هالاغنيه يا اخي، درس درس. الو،
1: مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
1: عافيه الله عليك المخرج عمار، جميع المسلمين.
0: هلا محمد، شلونك؟
1: الله يخليك الغالي.
0: شنو اخبارك؟
1: خير جزاك الله خير.
0: محمد، تستخدم هذا البرنامج انت بالحياه عموما؟
1: والله بحكم يعني انه انا يفيدني هذا البرنامج امارسه الحين.
0: صدق؟ اوكي حلو. هو باوع، هو مو الا واحد عنده اعمال كثيره يعني، حتى اللي ما عنده شغل ممكن يستفاد من عنده.
1: ابي راي الحكم المالي كثير سيفيدني بهواي امور امانه بالحياه.
0: زين،
1: معلومات.
0: شلون تستخدمه يعني انت محمد؟ شلون طريقه استخدامه بما انه انت كفيف يعني؟
1: والله
0: يعني تستخدمه صوت؟
1: اي نعم صوت.
0: طيب هسه كتبت له
1: شو؟ هو مشكلة بمصايب ايضا احيانا.
0: لا احيانا حسب سؤالك، هو المصايب مالته حسب السؤال.
1: رجاء بعد شوف، قبل فترة مسمى خالات العمات قعد وياهم، طلع معنى اسمي شنو معناته. مش طلع بلسه وصلت الوحدة، قلت لها معنى اسمي شعرتي شريرة
0: قبت العيط. يا مش عليه غير تشات جي بي تي. طيب لو قلت لك، لو قلت لك هسه انت جربت ان تكتب له شكو ماكو؟ جربت انت هسه تكتب له شكو ماكو؟ شنو جاوبك؟
1: زين يا الغالي، محتاج المعلومات اللي رجتها من عندي كامله. بقى المستفاد من عده معلومات حياتيه، معلومات عامه يفيدني. اكو مسائل
0: وانا اعرف جوابه لك شنو بالضبط.
1: هو يقول لي يعني هالمعلومه انا اعطيها رد قبل عليه. طب مساله المعلومات العامه، مساله الدراسه، المساله الدينيه ايضا هم يعطيني معلومات. يعني قبل فتره كانت عندي معلومه بكذا معامله وما اعرف، تخلحت شويه بس عرفت كثير اللي خبر.
0: زين،
1: شو تعلمني الطريق؟
0: حلو. لا هو ينطيك طريقة، طريقة كلها ينطيك إياها بصراحة.
1: ما أعرف تستجني وعايش
0: فيها. أوكي. أنا كلش أشكرك محمد، نورتني. شكرا لك، باي باي. مية هلا. شوف هو بيه استفادات بصراحة. أنا البارحة من الناس كلش استفادات من عنده بموضوع، تعرفوا بما أنه عندي بنية صغيرة وخصوصا بهذا العمر هي تكون حركة جدا، حتى بنومتها ممكن تكون متقلبة حركة، حتى بالنومة مالتها ممكن انه لازم يكون السرير الخاص بها او بعمرها هو سرير خاص بيهم بالاطفال، حتى مثلا ما يوقفون ما يحاولون يعبرون المحجر مال السرير غيرها. فبالتالي من كتبت له اريد القياسات المناسبة لطفلة كذا عمرها كذا عمرها، انطاني قياسات مضبوطة لكل شيء. يعني السرير القياس المضبوط لهيك عمر من هيك عمر، كل الأعمار ينطيك إياها. فبالتالي هو حقيقة يعني من الأشياء اللي استفادت من عندنا بهذا الموضوع. إذن القصد ها، وما ينطيك إياها أرقام فقط، ينطيك إياها صورة موضحة بها كل التفاصيل. عندنا اتصال. ألو ألو ألو ألو، سد أبو جي. يلا أوكي.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا. الو الو الو الو زين ليش يعني هو صوتي ترى نفسه بالتليفون نفسه بالإذاعة إذا حاب يعني نجرب. تحياتنا لمستمعنا، يلا إن شاء الله يرجع يعود اتصال بينا مرة ثانية. أرجع وأقول هو مجرد سؤال تسألون تشات جي بي تي، تقولوا له شكو ماكو، فبالتالي راح يجاوبكم أجوبة أو جواب خاص بآخر الأشياء اللي أنت سأل. بالله عمار أكتب أنت، والله والله أكتب، أكتب له بس أكتب إيه لسه ما بيها شيء، أكتب له مرحبا شكو ماكو، أطلع جو وأقرأ الرسالة مالته. خلينا نشوف عمار بالله. يلا هسه ما اعطيتكم فرصه، مو زي ما يعني تلفزيون اقول لك يلا هسه تقرا لي اياها، يعني انت تمحي الاشياء اللي ما عجبك ما تريد تقولها. ها يلا خلي اذكر بالارقام، يلا خلي اذكر بالارقام بين ما عمار يجهز الشات جي بي تي الخاص بي. خلينا نشوف عمار شو بحك، شو مسوي شو مسوي. 0780211 4115 و 0780211 6117 آسي سيل 0770111 4115. ها عمار يلا جاوبك.
1: هلا وغلا.
0: ايه طبعا كل الاجابات هلا وغلا.
1: شو هلا وغلا؟ هلا وغلا صهيب كذب لي.
0: صهيب منو صهيب؟
1: شو مدري انا ادري.
0: ها هاي اول كذبه مكذب بها على تشات جي بي تي. يلا تمام
1: قايل صهيب. والله من صهيب.
0: يلا غير تسالي
1: انا اشوف شنو صهيب. الحمد لله تمام. شو اخبارك انت؟ شلون امورك ويا اكاديميه؟
0: ايه
1: ان شاء الله كل شيء ماشي زين. واذا عندك اي تصميم وصياغه وعندك جدول مباريات فكره جديده للاذاعه انا حاضر اساعدك.
0: حلو، يعني انت دائما ما تبحث خلينا نقول على الشغل الخاص بك اللي هو
1: خلي بالله نسيده. خلينا نسيد التدريب الرياضي. شنو رايك بعبير؟
0: وايضا بالاذاعه، ايش قد استفاديت من عنده بالشغل الثاني؟ عفوا الاذاعه، والله جديات عمار
1: انا بالشغل
0: الثاني ذا، بالشغل الثاني ذا اللي هو خاص بالرياضه، ايش قد استفاديت من عنده؟
1: بس البوستات.
0: ايه يعني يصنع لك بوستات؟ لو قصدك شنو؟
1: لا تصميم ما اشتغل به، يعني ما يساعده.
0: اوكي
1: باي، اذا تقصد شخصية عامة باسم عبير بياتي فممكن اوضح رأيك اعمالك ما يعرفك.
0: لا اله الا الله. يلا عدنا اتصال لو شو خلنا اكتب شنو رأيك بعمار كامل. مو ديش مرة كتبنا اعتقد انطاني واحد مدري يعني واحد يعني عنده هواي انجازات، مو انت اكيد يعني مو يمك الموضوع. يلا اتصال. الو خلنا نكتب.
2: صباح الخير.
0: صباح

0: شلون الصحة؟ شلون الأخبار؟ شلون الأمور؟
1: الله يسلمك.
0: أموركم؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: أنا زين
1: يا رب دائما.
0: بس لك فلوسي هواي.
1: نعم؟
0: أقول لك أنا زين لك فلوسي هواي.
1: ها هاي كنا إحنا زينين لك فلوس هواي.
0: والله لو سيفتي هسه هاي العالم شلون نسوي سيفتي؟
1: ايه
0: احنا ما عندنا سيفتي.
1: يلا قول لي منقذ تستخدم تشات جي بي تي انت؟
0: اي طبعا.
1: طيب اكتب لي هسه على تشات جي بي تي شكو ماكو وقول لي شنو راح يجاوبك.
0: والله هاي حلوه الفكره شقاقيه اليوم الصبر بابا. انا هسه تذكرت من زمان ما سامعكم.
1: عيوني يا هلا.
0: نشوف شات جي بي تي شو نقول له. خلينا نروح نطلع من انستغرام. بس طبعا خلينا نطبق. ها طبقنا اي مجال.
1: يلا براحتك.
0: شكتب له
1: ايه
0: ماكو. هلا منقذ ماكو الا الخير ان شاء الله. شو اخبارك؟ شلونك؟ وين الحال؟ وين الاوضاع؟
1: ايه
0: آخر مرة سولفنا كانت عن أمور السيارة وشوية عن السينما وكأس العالم. شنو أخبارك اليومين؟
1: حلو.
0: بعدك مشتغل على مشروع الفيلم؟ لو هسه مركز على الشغل.
1: حلو.
0: شفت يعني
1: هسه عرف فضحك. يعني هسه أنت آخر البحث أو آخر
0: السيارة وكأس العالم.
1: آخر الأسئلة اللي سألها وبخصوص سيارتك خلينا نقول وبخصوص مباريات كأس العالم وبخصوص مشروع عندك تنفيذ فيلم أو هيك شيء مو صحيح؟
0: صح.
1: ايش قد استفاديت من عنده بردوده على هذه الاسئله الخاصه يعني بالمباريات وكذا وكذا؟ ايش قد استفاديت
0: المباريات اكيد يعني
1: عموما يعني
0: انا بالنسبه لي استخدم تشات جي بي تي لايك الجوجل يعني مثل الجوجل فايدني بس
1: لا بس هو ينطيك يعني خطوات وكذا يعني هسه من قلت له اريد انفذ فيلم منطق خطوات معينه تمشي بيها.
0: لا انا ما اساله انه يساعدني بالاشياء بتفصيليات. كويستشن
1: زين.
0: ما عندي هذا الخلق افوت وياه واسوي خطه وارسم خطه واكو ناس تركز بهذا الموضوع كلش بشات جي بي تي. انا بعدني مو من هذا النوع. بعدني ما وصل هذا الليفل وحش ويا شات جي بي تي يعني بعدني ما وصل.
1: طيب فهمتك.
0: بس مثلا
1: بالعموم
0: اقول له مثلا التفكير بالعموم اوكي
1: يعني ايش قد فادك؟ اعطيني نسبة من 100
0: يعني 50% يعني
1: 50%.
0: مرات
1: أوكي.
0: احسن ما اسال احد هو موجود يمي يعني اساله دايركت فيعلمني هو الاشياء اللي انا ما اعرفها يعني مجرد معلومات.
1: طيب فهمتك. اوكي انا كلش اشكرك منقذ نورتني اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
0: تحياتي للجميع.
1: هلا والله. معفو مكتوب المهندس احمد اعتقد المهندس احمد اقول لك المهندس احمد مسوي لي يعني خلينا نقول عليه كوبي بيست. هو قايل لانه المذيع قال اساله تشات جي بي تي شكو ماكو فقل له الحمد لله كل شيء ماشي وانتم شلونكم وان شاء الله مشاريعكم تمشي بدون تاجيلات ولا مشاكل استشاريه ولا ركائز منحرفه. بما انه انت مهندس فاجابك بطريقتك. باقي 4 ركائز عندكم بالموقع والمشاكل 40 لازم لها حلول نهائيه مع الاستشاري وان شاء الله البرجين خلصنا على خير. يعني معناها المهندس أحمد سأله بخصوص عمل هندسي معين هو دا يقومه. تشوفون سلمني على المذيع وإذا أريد يسألني أي سؤال على الهواء أنا حاضر. لا شكرا عيني قول له تحياتنا إله. عمار جاوبني قلت له شنو رأيك بعمار؟ هو قلت له شنو رأيك بالمخرج عمار كامل؟ كان يقول لي إذا تقصدين هو مخرج عراقي اسمه عمار كامل فما عندي أي معلومات موثوقة وكافية عنه أو عن أعماله حتى أقيمه بشكل مهني وما لقيت إلى سيرة موثوق والله عظيم موثقة أو أعمال واضحة في المصادر العامة. إذا هو مخرج وأنت تعرفينه من خلال الساحة الإعلامية أو الإعلانات فأقدر أقول بشكل عام أنه ممكن قدرين تقيمين من خلال يعني مطيتني إيش معلومات معينة أنه من خلالها أقدر أقيمك. وإذا حابة تتعاملين وياه فأني ما أقدر أنصح بشي لأنه مثل ما ذكرت سابقا ما عندي معلومات موثقة وكافية. حتى شات جي بي تي ما واثق فيك. تروح عمي دروح

0: تقول ما عرفتموه والله كتبوه هسه انتم كلكم على الشات جي بي تي مقدمة البرامج إذاعية عبير بيات راح يطلع لكم. انت ما عرفك قال اصلا ما عندي انا كتبت المخرج اعتمدت حتى قلت خاف يعني عمار كامل هو اكو شيء اسم فانا اعتمدت انه انطيك المهنة. فجاوبني وقال لي اسمع اسمع خلي يجي بإذنك يعني يطن السالفة ما شاء الله بالقرآن ضاج. يقول لي إذا تقصدين عبير بياتي مقدمة برامج الإذاعية فأنت عندها بالفعل مسيرة معروفة في الإعلام العراقي بحسب لقاء صحفي سابق كانت البداية في الإذاعة ثم انتقلت إلى التلفزيون وذكرت بأن الإذاعة هي أصعب من التلفزيون لأنه تعتمد على الصوت وحده بإيصال الفكرة والمشاعر كما أشارت إلى تقديم برامج اجتماعية وشبابية والعمل في إذاعة سومر اف ام سابقا وإضافة إلى العمل كمراسلة تلفزيونية في قناة البغدادية سابقا ومقدمة برامج تلفزيونية في قناة آسيا هم سابقا. وإذا كان سؤال عن تقييم للمستوى كمقدمة برامج فما أقدر أحكم بشكل مهني من دون الاستماع إلى حلقة أو مشاهدة مقاطع من تقديمك لكن بالعموم لديها سيرة ذاتية رائعة. دي الله صدق كذب صدق كذب محوة ندي يسوي تحديث يلا ما يخالف يلا شعدنا اتصال يلا ألو
1: ألو مساء الخير
0: مساء النور هلا وسام
1: هلا عبير
0: هلا والله
1: عيوني تحياتي لك تحياتي المخرج
0: شكرا كل تحية
1: لك حياك الله ربي يحفظك
0: شنو أخبارك
1: والله إذا أنت بخير إحنا بخير
0: نورتنا يعني
1: أسمع صوتك حلو زينين
0: فدوى عينك هاي الناس هاي الناس الراقية اللي عندها ذوق طيب وسام عندك شات جي بي تي
1: ما مستعمله بصراحة
0: أبدا
1: يعني مو ما مستعمله هواي بس مرات يعني اقول خاف يغلى يعني مثل يقول يصير معلومه خطا
0: بس سؤال مستعمله سابقا بموضوع معلومه رايد فشي ومستعمله لو ابدا ما مستعمله طيب موجود هسه عندك بالتليفون
1: موجود بالسناب وموجود يعني كم برنامج عادي
0: اريدك تكتب لي شكو ماكو خلينا نشوف شو راح يجاوبك ممكن
1: شو اسوي
0: اكتب لي شكو ماكو خليه يجاوبك
1: ما تمام ليش راح يقول
0: ايش بك يا وسام ليش خايف؟
1: ها قد تدخل وانا وياك على الاتصال لو بعدين
0: لا وياي على الاتصال وقول لنا شنو جاوبك الاجوبه اللي انت حاب انه تقولها عادي يعني والاشياء اللي ما تريد تقولها ما لازم
1: انا سؤال غير امور ترى عادي احكي لك لو
0: بس اكتب لي شكو ماكو وشوف الاجوبه الجواب مالته شنو راح يجاوبك يا وسام يا قلبي لا تشلع قلبي
1: اوكي اوكي اوكي اوكي
0: يلا خلينا نشوف والله يلا هو طبعا راح يجاوبك على اخر الاشياء اللي انت ساله بيها تمام فاهمني
1: انا بهاي المحاضره ما ساله قبل بس كتب لي هلا ايه؟ ماكو الا الخير ان شاء الله شو اخبارك شنو الاخبار وياك اليوم
0: ها انت ما ساله قبل
1: هاي اول مراسله وياه بال الفايبر
0: اوكي تمام طيب على اخر معلومات انت حبيت تاخذها ايش قد فادك تشات جي بي تي
1: كان مو بهذا البرنامج كان بغير البرنامج
0: اعرف ايش قد فادك
1: ها جاب نادي هو شو ما اقتنعت فيها مثلا انه سالته اذا عنده صديق افتهمني خطا شلون اواجهه او اجاوبه يعني شلون الكلام اللي حسيته عباره مو بيئتنا غير دول او كذا عند دول المتفهمين وخلقهم طويل
0: هو يحكي بالعموم طبعا اكيد هو
1: صح مو حتالي بيئتنا احنا ست عبير يعني مثل ما نقول شخص في قدامك راح يكون مثلا متعصب او مثل الموضوع خطا ما جاوبني مثل ما احنا بنحكي وما اعرف شنو لا يعني جاوبنا بالسوق ليش الدول اللي صراحه ما يمشي عندنا اكيد نص كلامك ما يمشي عندنا نص كلامه هو طبعا
0: طيب
1: فحبيت بس شيء احكي عن هيك شيء رجل انه معلومه لا ترى لا فشبيت انا تفيدني مثلا هيك شيء غير اشياء احتمال يفيد اوكي بس هيك شيء لا يعني حاول تصالحه تقرب منه سوء الفهم ما اعرف شنو يعني كلام ما مع الناس هادئين.
0: طيب طيب فهمتك. أوكي أنا كلش أشكرك، نورتني وسامتنا لك يوم عيون. حلو هلا بالله.
1: سلام. باي
0: باي, باي. هلا هلا. اتصال آخر. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله. شكرا شكرا، كل تحية لك، أكيد نورتنا.
2: علي الشجيري.
0: علي الشجيري، شنو أخبارك يا علي؟ تمام
2: تمام
0: نورتنا. يلا علي، أنت من الناس اللي تستخدم تشات جي بي تي؟
2: إيه.
0: شنو جوابك؟
2: قال لي والله
0: عمر شوي نصل باك جراوند. شلون؟
2: قال لي والله ماكو غير العافية، انت شكو ماكو يا علي، شلون الاوضاع وياك ببغداد؟
0: هاي
2: واني سابقا قايل له من اسالك على شيء وتجاوبني، رجاء جاوبني باختصار.
0: اوكي لا قصدي يعني انت مساله سابقا على معلومات معينه بعملك بشغلك بكذا، يعني مثلا يقول لك بس على بغداد، انت اكثر شيء تسال على الاوضاع الامنيه مثلا، خلينا نقول مال بغداد او شنو؟
2: ما ادري هواي سؤال، بس فاجئني انا لين دائما اقول اختصر لي بالجواب.
0: اي هاي انت انت مرزله. هاي انت مرزله، قال لي لا تطول بالحكي ويلا بسرعه جاوب، فقال لك يلا دخل اقول له شلون بغداد. طيب ايش قد فادك بالمعلومات علي بصراحه بالمية؟
2: والله هوايه يعني، يعني مرات مثلا عندي موضوع صيانه بالسياره ذاك اليوم عندي موضوع بالستلايت، بعض القنوات راحت شلون ابحثها، قنوات وحده، ففادني صراحه 100% من اسئله على شيء يفيدني 100%.
0: حلو طيب اوكي، انا كل شاكرة اتصالك علاء ونورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا يا قلبي، باي باي. هلا والله. اتصال. الو الو الو الو الو. اوكي تحيه لكل مستمعينا، شوفوا هي كانت عباره عن تجربه عمليه على الهواء مباشره بخصوص الشات جي بي تي، وانا قلت لكم هو الجواب يعتمد على الاسئله اللي انت دائما ما تطرحها، او ممكن تكون اخر فتره بشنو انت كلش مركز وبشنو سائل. يعني مثلا انا قلت لكم مثلا سلطان باحه جربت وياه، كانت اسئلته بخصوص عمل الآخر بخصوص المحاور الإذاعية وغيرها، عمار سمعته أيضا بخصوص عمل الآخر وغيرها، بخصوص مثلا المباريات سمعنا منقذ. يعني القصد بأنه بالعموم هو ممكن يجاوب بالأجوبة اللي يعني أنت دائما ما تطرحها الأسئلة الخاصة بها، يعني هو يقراك، فاهميني؟ يعني هو حتى حافظ اسمك، حافظ الأشياء، أنا حافظ اسم بنتي لأن دائما أقول لي اسمها كذا وكذا، عمرها، حافظ عمرها، يعني من يجي تاريخ خلينا نقول دخولها إلى شهر جديد دائما ما يقول لي إنه مبارك إنه وصلت هيك الشهر، يعني حافظ، فاهميني؟ فعموما أنا أشوفها كلش مفيدة بصراحة للأشياء المفيدة، ما تسأل أسئلة يعني جانبية وأسئلة ما لها معنى، أكيد ما راح يعني ما راح تستفاد من عنده، لكن بالعموم باستفادة كلش حلوة للطلاب، باستفادة للناس اللي عندهم مشاريع جديدة، للناس اللي ممكن تكون معلومات مختفية عنهم أو يعني مو كلش داخلين بيها وبالتالي يريدون يعرفوها، بمعلومات عن التاريخ كلش قوية، عن الجغرافيا. هو اليوم حتى إذا دخلت وكتبت أريد أسماء دكاترة بكذا اختصاص معين بكذا منطقة، ينزل لك كل أسماء الدكاترة والعيادات وين مكانهم. يعني ذاك يوم صديقتي يمي فكتبت لي كتبت إنه أبسط شيء هذه محلات الصياغة الخاصة بالذهب بالدورة بمنطقة أبو طيارة، انطاها أسماء كل المحلات اللي موجودة بهذا الشارع، فبالتالي هو مفيد بصراحة. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد شاكرة كل اتصلوا بينا، أتمنى لكم يوم حلو مليء بالأشياء الحلوة. باكر باكر شنو؟ ليش تحس باكر جمعة؟ ليش تحس باكر جمعة؟ عموما تحية لكم مستمعين باكر نفس، لا لا تردون كلام، باكر جمعة. باكر نلتقيكم أكيد ساعة واحدة، تحيات عمار كامل وتحياتي، باي باي. عمار اللي ما عنده سي في ولا سيرة ذاتية بتشات جي بي تي، تخيلوا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. نصر البرزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المديرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدور. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. لومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيالنا بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت تمشي وياني
6: يا طير يا طاير.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك، وجرى خلال اللقاء بحث أفاق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخفض مستويات التوتر والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه العراق في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي. أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان تسليم 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وذكر المكتب في بيان أن عملية التسليم جاءت بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وضمن التنسيق المستمر مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والجهات المختصة. ذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للزيارات المليونية أن الفريق أول الركن قيس لمحمد آوي وصل إلى محافظة ديالى برفقة رؤساء اللجان الخدمية والأمنية والفنية المختصة إلى منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى. وأضاف البيان أن الزيارة جاءت للإطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال زائري الأربعينية عبر منفذ المنذرية الحدودية وتفقد قاطع المسؤولية. ذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق 18 مدانا عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور. وأضاف أن المدانين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور. أخيرا، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. لمزيد الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: أغاني. أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا أيضا من خلال الحياة الجميلة من خلال البرنامج، وراح يكونوا ويانا طبعا دائما متفاعلين، وراح يكونون أيضا مشاركين في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سؤال كل الجميل اليوم إجا في بالي بصراحة بعد أن سمعت كلمة يتم تداولها حاليا في مؤسسات الدولة، وهي يعني خصوصا البارحة صار لغط على موضوع القرعة مال حج و 50,000 لازم تدفع، وسالفة انه اكو منصات عقاري تاجر ذني وهم لازم تدفع عليها رسوم. فإذاك صفنت على فالسالفة، قلت او صفنت بجملة اللي هي هناك توجيه من قبل هرم الحكومة

0: ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: محمد، شلونك؟
0: هلا حبيبي، من جاي؟
1: علاوي.
0: هلا علاوي،
1: شلون زين؟
0: الله يخليك. يلا شنو؟
1: والله شكل هي المهمة، المهمة يعني بالعراق، بالعالم همية.
0: شنية؟
1: البنزين.
0: البنزين.
1: أي والله.
0: بنزين صار ببلاش.
1: مو ببلاش يعني كلش ببلاش يعني.
0: لا لا دعش يعني ببلاش، بلاش طب تفول تطلع ماكو بتدفع على درهم.
1: أي والله البنزين.
0: ليش قاعد تكلفك البنزين بالشهر؟
1: بالشهر؟
0: أي.
1: يومية بيوم يوم بخمسطعش ألف
0: بعشرين ألف. يعني 450 بالشهر.
1: بالشهر.
0: أي 450 مو؟
1: مظبوط مو؟
0: إذا يومية 15 450.
1: 450.
0: إذا يومية 10 300 ألف. على ما تسوى شغلاتها بسيطة مو فتشي. كارت ما رصيد ما يفيد ب 10,000 10 15 مو فد رقم. اريد شغله ثقيله يعني، يعني ممكن هسه ها بيها قد يكون وجهه نظر سالفه البنزين. اوكي البنزين يصير ببلاش. تمام حبيبي. تمام حبيبي علاوي، ممنون اني، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بك، مع السلامه. هلا والله، باي باي. ممكن بنزين ببلاش، تخيل بنزين ببلاش، تخيل يصير مثلا داش ببلاش، ببلاش ماكو ما تدفع يعني. طب السلام عليكم، محب وزرتي دين تفول تطلع خلاص. هاي شكرا جزيلا. مو مشكله، ما تحتاج تربع حار. ليش بقى بنزين موجود؟ شو كنت اي قوم تهريب، انا اقول لك يشتغل يشتغل. هذا اللي تابوت السحوله. يلا خلينا ناخذ يانا اتصال. الو
2: الو
0: الو، كل الهلا،
2: شلون احوالك؟
0: اهلا وسهلا.
2: والله انا يعني افكر بيها.
0: منو جاي؟
2: مدى انا احمد.
0: اهلا احمد. اي شنو هي؟
2: والله دا افكر بيها يعني، ماكو يوميه ما تسوى، بس اكو مثلا شهريات.
0: اي
2: اي اكو هاي اللي تجيك مثلا كل سنه اللي تلعب بيك اوفر.
0: اي ها هي هاي زين. اي
2: مثلا
0: مولده. اوكي
2: ايجار
0: شهرية 250 مؤذية بالسنة 4 ملايين، 3 ملايين. حلوات
2: لطيفات،
0: لطيفات كلش. اي
2: ايجار مثلا
0: 600، ايجار اي خلينا نحسبه توتالي 500,000
2: على 12
0: هاي 6 ملايين. هم حلوات،
2: حلوات. ايه. مثلا عندك انت محل او مشروع ويجيك ابو البلدية يصلحك ب 800.
0: اي هاي مو هم رأيه احتمال ببلاش ما شوية يعني، حتجزر عند الكل هاي لان هم راح
2: يعني يعني شويه وصولات منا زايده.
0: على تطلع اخر، اقول لك تطلع اخر الشهر مطلوب بقيتين اربع مرات، يقول عمر الدونه. ايه ردونا شقاكم.
2: والله دعتك اني الراتب استلم ساعه بالسكين الظهر.
0: ايه
2: بالاربع العصر تبقى بجيبي 50.
0: اي زينه حلوه والله. ذاك شفت فيديو قالوا دائما الراتب من يجيك او المبلغ من يجيك برده ثلاث ايام كفيلك الله 12 ساعه ما يبرد.
2: وانا اقول لك والله ثلاث ساعات اخر شيء ظلت 50 الف بجيبي. حاولت احافظ عليها يعني.
0: اي حاولت ايش قد بقيت والله؟
2: والله
0: يعني الموضوع يعني موضوع يخص الراتب ما يخص الفلوس، بس يعني انا بحاول صارحه يعني.
2: لا والله والله العظيم انا مش مشواري اروح واشتري. رجعت حسبت ان كيف ما اربع مرات وين صار في المره طلعت مهما بالزرد من 50 قعدت رجعت البيت. ما قلت يعني لقيتني شوي صحيح عادي.

0: صافي
1: يلا دقائق 50 يلا مشكل. المهم طيب الحمد لله حياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: الله يخليك. يوميا يعني ما تلا حاجة حتى صرت لك مشكلة كل التليفون اللي 1 و4
1: احنا في عندنا 1 و4 واحد اسيا واحد اثير
0: لا اثير 1 و4 1 و6
1: 5
0: يعني يمكن مشكلة اتصال انا عندي ما
1: بيفصل
0: لما يوصل هاي
1: هي
0: يتصل يعني
1: ما هسه اخ الشباب
0: هي كذي تصير وبعدين شغله
1: هو مرات تدري هاي مرات اتصالات وتدري يعني شركات الاتصالات قبل فصير عندنا مثل هيك لان هذا الدار هاي مو تصل على موبايل بداله وتحول
0: فاهمك
1: والله مرات
0: ما
1: لحقت
0: لان
1: نطلع
0: من
1: حكم
0: الحمد لله
1: الحمد لله على الوضع خليك
0: لا ما يصير قابلني الطريق لك تحويل على قلبي
1: اوكي
0: حبي وحبي هاي
1: درجة الحرارة 45 قلوا بالكعبة حبك بس روحي
0: الله يخليك طبعا انت 45 درجة الحرارة شايفني بس
1: هو هسه شلون مرات مستمع مثلا مرات ما مقتنع بحاجة نفس الام طيب تحياتي لك حبيبي ممنون شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا وردة. وزارة الداخلية تصرح تسجيل اكثر من هاتفيدنا تسجيل أكثر من 9000 حالة اعتداء زوج على زوجته و235 حالة اعتداء زوجة على زوجها. يعني نسبة اعتداء الزوجة على الزوج هي نسبتها تقريبا 30% خلال هاي بس خلال النصف الأول من عام 2026 يعني من 1/1 لحد 31/6 هي دا حسها أنا هيجي يعني إذا 9000 2000 حول 12000 اعتداء زوجي عندنا شين يعني نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور
2: شلونك حبيبي صار.
1: يا هلا كل الهلا
2: يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله
1: وزوجك شيل الاتصال اقطع اتصال الله يخليك اقطع الاتصال اقطع
2: اسكت لا حجز
1: يلا
2: زدت كذي عادي حق الدنيا قلبي
1: لا خلاص خلاص شلون الاخبار؟
2: انا اسمعكم هاي بس المشكله الظاهريه تعرف يعني
1: طورية حلوه يا اخي حلوه
2: انا وليش اسمعني صباحا احنا بس الصبح نحكي
1: ليش بس الصبح؟
2: والله ما تقدر
1: اي ما لك واس بعد اي
2: شاف
1: تقدر تسولف هاي الزحام ولا الحر؟ انا ايش فيك اسال لو مال الاذاعه بارده وتبريد وهاي؟ والله لو مو راتب لو مو مستمعين لو مو جمهور
2: لا تنسى جرب اقعد بالبيت والله ما تسولف عن المبارده
1: ما سولف
2: لو يجوك المدرمين
1: لا اساسا تحكي ليش اساسا انا اقعد الصبح ما احب اسولف
2: يعني
1: يعني اول مره اشوف واحد يقعد الصبح
2: اخبره بالتسعه
1: اقول لك الحين انا اقعد الصبح لا ما الصبح ما تي بالعشره أقعد الصبح؟
2: إيه لا أنا الصبح ما تي لا بالستة الصبح.
1: إيه بالستة. وفرق.
2: أتحرك بالتسعة يعني. أتحرك النساء. طبعاً سفزيتني تبع الموضوع مال.
1: يلا. شنو؟
2: هدوء بلاش.
1: إيه.
2: راح. شوف إحنا أنا الشغلة الوحيدة اللي أتمناها. الصير بلاش.
1: إيه.
2: إن شاء الله الصير بلاش.
1: إيه.
2: بس العلاج. كله مقدور عليه.
1: العلاج. يعني الدواء.
2: كل شيء مقدور عليه. الدواء مو بس الدواء اطباء وعلاج
1: اي
2: لان والله يعني انا شلون اقول بتماس ويا المستشفيات واطلع عليهم بجان تفتيشية وهذا السؤال اكو حالات مرات تشوفها خصوصا المدير الطبي يعني والله تقول احنا مو بشر معقوله على مود 5000 دينار او 15000 دينار تشوفهم مريض بالممرات
1: الله اكبر
2: يعني انا ادعوك انه في يوم من الايام تروح للطابق السابع مدينه الطب مستشفى الشهيد
1: زين
2: مال غزه تفكيره
1: اي
2: راح تقول احنا مو عايشين بخير احنا ملوك
1: الحمد لله
2: احنا عايشين عيشه ملوك والله العلي العظيم
1: أي.
2: الله سبحانه وتعالى اذا اخذ من عندنا الصحه كل شيء ما راح يفيدنا كلها مقدور عليها الاجار والاكل والفلوس وال كلها مقدور عليها بس العلاج اذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك فيه وانت ما عندك شلون نقول
1: الحاله الامكانيه
2: تقدر تعالج بيها
1: لا طبعا
2: يعني اسال الله سبحانه وتعالى انه بس كسال الله

0: بلكت واليوم من الايام واحنا نعلم بعد الصبح ونلقى العلاج المجاني.
1: الله شو حلو
0: بلكت
1: تلقاه انه وهيك شو يقول لك ببلاش صارت وانتهى الموضوع
0: بلا يعني عم الطب وتعالجه انت والله احنا ما بدنا نقعد نستعرض.
1: هو بالمناسبه هو اكو جزء منا موجود بس هي مشكله ما مفعله اللي هو موضوع التامين الصحي بس احنا ما يعني مو يمنا الموضوع شويه
0: هذا. احنا ما عندنا هاي الثقافه
1: لا ما عندنا الثقافه
0: لا تنسى التامين الصحي يعني شوف الثاني اداه بوحده من الوزارات وعندنا ضمان صحي
1: اي
0: بس قسما بالله العلي العظيم
1: اي
0: هذا الضمان الصحي بيبوك لا صاير ولا
1: داير يا يابه
0: يعني أنا ما أريد أذكر يا وزارة ولا أريد أقول إحنا بيا مكان
1: ايه.
0: هو إذا يستقطع من عندي فشي مبلغ ما ينحسب أصلاً
1: ايه.
0: زين
1: بس يغث
0: هذا المبلغ اللي قاعد يستقطعه ما أدري قصيه
1: إيه ماكو لا
0: ما حد من تروح الضمان الصحي يقول لك والله أسنان لا أعذرني
1: إيه هي هاي هاي السالفة العدوم فلان شيء ما مشمول فلان شيء ما مشمول لا عد عليه وش مشمول
0: تلمن خليت الضمان الصحي
1: إيه بالضبط تلمن حاطلي آه هي هاي
0: لو تروح تتعالج مره واحده بالمره الثانيه اقول لك والله صدق خلاص
1: ايه
0: بيش حاسب عليه الاستشاره
1: والله صدق يعني. والله صدق بيش حاسب عليه بيش واقفه عليه الاستشاره بس حتى افتهم
0: والله ما ادري اي والله هي بوقف
1: والحياه حلوه جميله
0: لا الحياه حلوه
1: الحياه حلوه طيب تحياتي لك
0: حبيبي حبيبي
1: ممنون
0: على الصحه والعافيه
1: الله يسلمك للجميع ان شاء الله حبيبي تحياتي لك اهلا تفضل استاذ عمار اعرف علاقتنا انتهت والله اتمناها ايه اتمناها وياك اتمناها غير اتمنى فد يوم ادي لك هاي الاغنيه

0: طبعا مستمعين احنا بعدنا وياكم في حلقتنا. اذكركم بالسؤال سريعا، السؤال يقول شنو الشيء اللي تتمنى ان يكون بحياتك ببلاش ما تدفع بيه ولا درهم؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 و0780211 6117. وبامكانكم ايضا التواصل ويانا يعني على 0720 11 4 115. هذه ارقام الهواتف حتى تشاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم. الاشياء اللي حكوا عنها ان تكون ببلاش فممكن انه ما ندفع عليها، طبعا مو متخفيض، مو باقل قيمه، لا لا لا ببلاش تماما، انه انت ما تدفع ولا درهم عليها خلال حياتك. اذا كانت مثلا من خلال رسوم، من خلال مثلا سالفة دفع مباشر، تكاليف، يعني شنو اللي ببالك انه انت تتمنى ان يكون هو سالفة ببلاش؟ دراسة تصير ببلاش؟ والله عند الدراسة ببلاش اشتري 5 بيوت، والله العظيم دراسة مستحيل ببلاش، كانت ببلاش بس بعد ماكو هسه، بعد جت مدارس والهاي الاهلية. مو هي هنا أنا. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا،
1: تدري ايش قد مشتاق لك؟
0: انا ولا شوية
1: والله كذا.
0: ليش متأكد ايش يعني؟
1: يعني مستحيل راح تلاقي احد مثلا يعيش وفيه قاعدة، مستحيل راح تلاقي احد تذكرها اكثر من عمار، فبالتالي الكل انت تحبهم بنسب مختلفة.
0: ها اوكي حلو، حبيت خوش استنتاج
1: حلو.
0: لا لا لا حباب مصطفى انا احبه
1: خلاص، مهما سوينا من سوء مثلا
0: ما راح نوصل للعمار
1: اللي واصلها قدامك.
0: شلون الاخبار؟
1: ان شاء الله بخير.
0: شلون الفيديو دزيتك اياه؟
1: شلون
0: قوله سميته بوفيا ايش قلت؟
1: زين كنتور
0: كنت
1: خوش صوت، خوش صوت التصفيطه.
0: شو التصفيطه؟
1: زين هذا الكولكشن صار ايش قد تجمع بيه؟
0: ف يعني 10-12 سنة.
1: صدق؟
0: والله
1: زين ما تتلف؟
0: لا مو يراد الهمداره، هاي همداراتها وحدها، كل جمعه كلها تنفك تتنظف تترتب وصير بيها في التفاصيل معينه وهاي وترجع كل جمعه، لازم يعني لازم كل اسبوع.
1: زين هذني الهن مثلا طقوس يلا تدخنها لو شلون؟
0: طبعا لها تفاصيل، لها اشياء، لها برستيج، لها تكنيك. هاي مناسبه يعني دائما اقولهم اللي يريد يدخل بهذا العالم يعني يراد له على اقل تقدير 6 شهور بس يقرا ويفهم ويعرف شلون تمشي الامور. لان هسه خلي بالك مثلا انا اقعد انا وياك واحد ممكن هم لي قدام مثلا يعني دي يمارس هذه الهوايه الجميله، راح اقول لك هذا جديد صار له سنه في سنتين ثلاثه من اللزمه من الايد من الهاي من كل هواي تفاصيل.
1: وهي يعني ضخامتها يعني مو يعني ما صنعوها للعادي، يعني مثلا ما صنعوها اي واحد مثلا ممكن يدخنها.
0: لا ما ترهم، لا لا ماكو،
1: لا وحجمها وتدخينها يختلف وكل شيء يختلف.
0: بالمناسبه احنا اخوان اخاف اروح امبارك بدنا نحكي على السيجار، يعني اللي هو الشروت يسموه سيجار
1: يا اخوي تلاحقنا.
0: ايوه لا حقنا
1: لا الأخوان لا الأخوان ما يذهبوا ذن اللقون.
0: لا لا دنا تشعل السيجار بس في اليوم، في اليوم أنا هدي لك واحدة.
1: صدق
0: والله
1: ما أعرف ليه.
0: إيه خليها يمك عادي،
1: تذكار ممكن.
0: إيه تذكار هيك حطها هسه الكاف الشغلة مرتبة خليها عندك.
1: بس أكيد أنت هذا اللي أنا قلت لي مستحيل قدامك راح تقول لي في اليوم
0: يا هو هسه هذا
1: ها. اي مثلا ما
0: لا ما ادري بي ما يدور هالسوالف ما تفيده
1: مو يعني.
0: انا هيك كذا وبمناسبه اعطيك مو من ذني فتحت لك البوكس راويتك من عندن، لا ذني غير شكل
1: اعطيك
0: يعني اخف لان ذني لان رادن الواحد يعني صار له فتره
1: لا لا حجم مال قاده
0: هيك شيء ترتيب كلفات حجم ذني
1: رهيبه هاي السوالف.
0: شنو الشغله اللي تريدها ببلاش مصطفى؟
1: والله هواي يعني بس
0: أقوى أنا وحدة.
1: يعني استنتجت ولو استنتاج بسيط بس أقول مثلا إحنا بلد هلقد عندنا نفط بحيث تطلع من عنده فلوس ما نقدر نعدهن.
0: أي
1: ليش ندفع هالأسعار المبالغة بالبنزين؟
0: ممكن وجهة نظر
1: ليش مثلا انا اخذ السوبر بألف وربع وهو الاوكتان مالته ما يوصل مثلا 98؟
0: ما يوصل لا وين يا
1: اثمان هذا السوبر
0: اي وين
1: ليش ليش مثلا ادفع اني العلاج مثلا

0: مو هسه من قبل 2003.
1: انا كنت يعني لحقت يعني كانوا ينطونه امل انه مثلا حتى لو تعبان بس يقول لك لازم تغلفه
0: اي جلده
1: يعني المجلد او كامل وهاي اذا كان مشقق او غلافه موجي او مشخبط بي بالداخل انا هذا اتذكر قبل 2003 او شيء تغرم
0: تتغرم صحيح كانت اي فاذاك كان يفرضون علينا نحافظ عليه ونجلده ونسوي له هاي يعني اذا خلينا نقول بالتالي انت وجهه نظرك الى ان يكون كل الاشياء اللي هي وقود اذا كانت نفط او غاز او يعني بنزين تكون مجانيه
1: بلت نفطه شفت المذله مالت النفط بالشتاء
0: اي والله مؤذيه
1: شفت العالم شلون واقف
0: والله بالشتاء هسه ذاك اليوم مال غاز خوب صارت بينا
1: مال غاز مثلا قنينه والله خلتها ب 12 وب 15
0: مثلا
1: ليش هو ببلاش
0: اي لازم
1: ليش ما اخذها ببلاش
0: ما اعرف
1: يعني انت ليش تبوق هالقد مليارات
0: أي.
1: ما اقدر احاسبك بس تحاسبني على القنينه
0: عافيه
1: ولازم كارت ولك بالشهر 2 ليش
0: واحنا 40 واحنا 45 مليون واحد 45 مليون اذا على 1000 زياده ها 45 مليون عراقي يعني 45 مليون عراقي يعني من الباقي هذني كان يمشينا بوقت هالغاز مو اقل من شهرين على هاي الزياده اللي صارت يعني مال واحد هاي
1: هذا الحكي وهو
0: حكي
1: طول
0: يلا ما يخالف ما يخالف ما يهم
1: باكر
0: غيرنا شوي يلا باكر ارتب لك الامور انا ما يخاف اوكي تحياتي لك هلا وباي مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: مرحبا استاذ سلطان
0: اهلا وسهلا من وياي
2: وياك يوسف
0: يوسف شو بعيد انت
2: اساسا
0: يعني افضل ايه
2: ايه اسف التليفون شوي كان بعيد
0: لا عادي تفضل قل لي شنو الشيء اللي ببلاش تتمنى
2: طبعا كله. هو موضوع الحلقه شنو قلت لي انه اي شيء ببلاش
0: شيء انت يعني تستعمله تصرفه تستهلكه تكلفه معينه تتمناها انه انت تكون ببلاش ما ندفع عليها فلوس احنا بحياتنا اليوميه طبعا
2: اي بحياتنا اليوميه هو مفروض بصوره عامه اذا انا اريد يعني شيء على مثل موضوع كلامك انه اي خدمه للمواطن تدخل بيها باعتبار احنا بلد نفطي اي خدمه انتاجيه للمواطن داخله بيها مشتقات النفطيه يعني داخله بيها نفط شغله انتاجيه مكرره غاز اي شيء منتج اضافي اي شيء نتجه انه مثلا بنزين مثلا غاز اي شيء انتاجي يدخل بيه المشتقات النفطيه يعني المفروض احنا اذا مو بسعر رسمي خلي يكون بلاش
0: خلي يكون بلاش
2: ليش رسمي اوكي هسه الرسمي اذا يصير بمشاكل وهوسه خليه ولي
0: بلاش
2: سوينا بيه حصه وما يخالف بلاش يعني
0: صدق هسه الرسمي سويته مشكله ناس تقول لك لا او تستيراد وهاي لا سوي لي اياه ببلاش
2: سوي لي ببلاش وتعطيني بيه حصه معينه قول لي لك هالقد مثلا بالشهر لك 50 لتر عندك انت سياره عندك موحده انت عراقي هاي على الموحده ما تعطيك لك حق بالشهر تحصلين 50 لتر بنزين شنو المشكله؟
0: ما ادري
2: صح ولا مو صح؟
0: ما اعتقد فيها مشكله
2: يعني هواي اكو شغلات همين
0: وبمناسبه العراق صاحب تجربه بهذا الموضوع اللي هي موضوع الكوبونات اللي كانت مجانا حتى ما تشتريها مجانا توزع مع البطاقه التموينيه وذكرها كل زين كان موضوع عندنا النفط وعندنا الغاز نفط والغاز كان اثنينهم يعني كوبونات كانت مجانية
2: اي شيء يدخل المشتقات مفروض يعني احنا انه مجانا اذا ما مخفض مجانا وهاي شغلات انتاجية بالنفط يعني
0: احنا خصها ورا هاي السالفة الفضيحة مال وزارة النفط يعني طلعت السالفة ما ادري هم سيدوا عشان ياخذوا مالاتنا الزايدات ياخذوا مالاتهم ياخذوا مال الدولة مال ما اعرف مال من مال
2: والله الله اعلم بعد ما
0: اي والله ما ادري حلو تحياتي لك يا حبيبي
2: اتمنى اريد اسمع الخلاصه مال بعدين
0: مال يمي هسطك اياها القفله بالاخير ليش قلت اني سالفه أيوة. بلاش تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك باي باي تفضل صدق دايخ بيه تفكر
3: فايز بيكون
0: فايز طلعت مو دايخ لك حتى اغنيه محافظ بدايه مخرج سحاب ماكو هو ماكو دايخ هو يقول
3: روح تخلى شيعة الروح
0: بس حمشك يا بس

0: طيب عند اتصال. الو.
1: سلطان الجميل
0: منقذ الرائع.
2: بالاخبار
0: شلون الامور؟
2: والله ان الاشياء هوايه بصراحه.
0: طيب
2: اللي الشباب اللي ذكروها الصحه والبنزين وهاي الخدمات، وانا اول ما دا اسمع عقد السولف في جبالي انه العراقي يستحق يكون عايش ببيت
0: زين،
2: او اي مو بس العراقي، اي انسان يستحق يكون عايش ببيت.
0: ايه
2: فشكوا بيها لو كل عراقي بعد الأربعين سنه وهو ما عنده بيت.
0: أيه.
2: اكو فد جهاز
0: أيه.
2: الحكومه حاسبه داتا انه هذا الشخص ما عنده بيت وما عنده ورث وما عنده راتب، ما يامن او شغله ما يامن يشتري بيت، تجي لجنه خاصه تقول له هذا المفتاح مال مجمعات حكوميه، تفضل هذا المفتاح وعيش ببيت.
0: حلوه.
2: وانا دا افكر هيك. بس من اكو ولد خابر قال على الصحه.
0: أيه.
2: الاشياء الصحيه والاشياء قلت لا والله كل هني رهمن.
0: ايه
2: بس اكون الاشياء الصحيه كلها تكون مجانا.
0: الاشياء الصحيه والله هي شوف واحده من الاشياء اللي يعني انا اعتقد الى انه هي تستحق ان تكون مجانا في حال مو احنا مشكله، هي احنا مشكله مو بال بال بال بالفكره، احنا مشكله بالتنفيذ.
2: طبعا
0: يعني احنا حتى الاشياء اللي هي قد تكون مجانا، يعني مثلا خلينا أكون كل صريح، وهي طبعا تحية إلى الأخوان في هيئة الحج، قبل ما تطلع القرعة مال هيئة الحج اللي هي قرعة تقدم أنت ب50,000 صح؟ هي طبعا صارت هيك يعني البارحة وسدوا الموقع لين موضوع 50,000. لهاي أنا قبلها شخص دز لي قال لي تريد أحد يدخل على القرعة ب1.5 مليون، يعني احنا حتى اللي هو مجاني او بسعر رمزي اكو احتيالات ومنظومة فاسدة تعمل على ان تسوي هذا الشبه مجاني بفلوس. فموضوع الصحة يعني اتخيل الى انه اذا كان كل شيء مجاني، هم اكو مثلا سالفة واحد يجيك يقول لك زين ليش ما اسوي لك مثلا فرة وتعطيني مثلا 500,000 واسوي لك مثلا عملية نحت على التأمين،
2: معناها الهرش خايس.
0: ابي راس السمكه.
2: ايه الهرش. ايه. تعرف شنو الهرش؟ الهرش
0: ايه
2: لو مزارع تاع الهرش هو الجذر السباح.
0: ايه
2: اللي هو هاي الشعيرات اللي ماشيه بالتراب.
0: هاي اللي هي المسؤوله عن امتصاص السوائل المياه.
2: مية بالمية.
0: طيب
2: فما بين البيت والاشياء الصحيه.
0: ايه
2: نختار الاشياء الصحيه.
0: اشياء صحيه حلو. اوكي طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك.
2: والله لا يرضى على محمد كندا
0: هسه يسمعك هسه شاد يدك. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا، مع السلامه، باي باي. شنو ليدي على محمد كندا تشاليك؟ انت منبر حر، انت عندك منبر حر، انت ما تقبل واحد يحكي على محمد كندا؟ ايش عجب. يلا ناخذ اتصال. الو.
3: الو.
0: حياه محمد.
3: الف تحيه حب وحنان وشوق.
0: ايه؟
3: ومعزه.
0: ايه؟
3: العمار كامل.
0: أشي؟
3: المخرج الاول.
0: يا يابه
3: فدوى القلب عمار.
0: يا يابه
3: تدري السلطان لولا عمار كامل.
0: يا يابه
3: بالكامل
0: هاي صار
3: ينص عمي. هذا عمار هذا والله العظيم.
0: لا هذا مهكر، هذا محمد بس مهكر مهكري.
3: استاذ سلطان اسمح لي الله يخليك.
0: اي تفضل اعطيني مساحتي. ايه
3: ببذره عمار كامل والله.
0: ايه؟
3: العظيم
0: ايش
3: قد ما تتوقع يعني فاجئني وبهرني وارفع له القبعه وانحني له.
0: انت؟
3: نعم اني
0: شلون هاي
3: اعترف قدام الجميع.
0: ايه
3: هذا عمار هذا عنده ضمير صاحي، يكفي اخلاقه العاليه دول قلبه.
0: ايش ما تعرف
3: عمار جيتين
0: ايش قد يصير هاي؟ ما بدافته ما ايش يصير يعني بصراحه الموضوع صعب علي استيعابه. انا اسف
3: حبيبي.
0: ايه.
3: حبيبي. وبالنسبه للاشياء اللي ان شاء الله تكون بحياتي ببلاش.
0: اي ببلاش. اي
3: اتمنى تصير تذاكر الطيران فري.
0: الله هسه كتب لي اياها طبعا صديق عزيز، تحياتي الى منتصر قصاب زميلنا، كتب لي تذاكر السفر. قلت له ايه عيني.
3: يقول لي ليش؟
0: ليش؟
3: حتى كل ما تسيح لي الفرصة أطير وأجي أشوف عمار.
0: الله أكبر. لك بابا إيش ديصير بك؟ تعال خل أزورك، خل أقرع راسك، أوديك شيخ، أوديك سالفة. إيش ديصير وياك أنت حبيبي؟
3: حبيبي عمار والله ذهب صح.
0: نوف
3: ابو علي، ابو علي هذا ابو علي.
0: نوف ابو علي.
3: ففعلا
0: ايه
3: اي طبعا
0: ايه.
3: ففعلا اذا تذاكر الطيران ببلاش
0: ايه ايه
3: والله العظيم اخلص الجمعه بالاربع العصر
0: ايه.
3: زق بق بالمطار، زق بق بغداد،
0: شنو هاي
3: شي تريد ايه؟ اسبانيا وين تريد نروح؟ حتى لو ما ليد وزن
0: ها.
3: حط هدوم بكيس بعلاقه،
0: بعلاقه هي سودة
3: عبسي لو عدنان شاي العلاقه
0: اي عفي. سلسله كامله من الطفوله شفناها بعلاقه احنا
3: اي السلسله شو اسمه الصعيد وصلوا
0: اي زين
3: اي اي
0: وكلش قد تجي تجي شوف عمار تصير اذا تذاكر مجانا
3: اصلا شوف احنا الحمد لله والشكر
0: ايه.
3: عندنا شويه موضوع تقدر تتلاعب ويا القانون، قانون غشيم
0: اي
3: مطيني ثقه وما شاء الله ما مقصرين
0: ايوه انت انت اهل الثقه طبعا اي
3: نعم أيه. فكل مرة أروح بطني توجعني رأسي توجعني رهج حالتي النفسية تعبانة أقدر أروح أشوف جذوري هواية أيه. هواية حجج تمشي كلاوات على ذولة
0: ها أيه. بس أنت ما تقدر تقول مثلا مشتاق لأمي مشتاق لأبوي أقدر أروح أشوفهم
3: هم كلهم يمي
0: ما هو يقول لك كم شرجع شرجع لك
3: أقولهم مثلا مثلا مشتاق لأنه ذني بعتهم قبل 20 سنة وجبتهم
0: ها
3: أرد أشوف أمي أرد أشوف أبوي ما أدري شو قاعد هاك في أس جيبهم قايم
0: لا ضل لا ضل بعد تثرم براسنا
3: فلا عمار الأب الروح أقولهم
0: نوب
3: بل كجيبه
0: يابا الأب الروح يا عمي ثقيل الشغلة أنا ما دا أعرف شون يعني بصراحة
3: حقيقة موضوع تذاكر الطيران فري وخاصة ويا هالأزمات الدصير والصعود اللي صاير بيها ترى عالمية يا سلطان
0: اي والله تذاكر وفري
3: اي والله اي والله
0: ما انا بعد بعد ما اشتغل والله ما والله ما اشتغل
3: اي والله كارثه يعني كارثة
0: يعني يعني تتخيل بارتفاع التذاكر وانخفاضه وهاي ما وقفت انا
3: اي لا ولا ولا ولا صاحبك حيوقف ان شاء الله حفاجئك بعد علي انا اروح على نهايه الموسم
0: ها هيك شيء
3: اي مو على الرخص
0: اي على الترتيب
3: مال بلاش ادور
0: يلا ما يخالف طيب
3: شكرا لك
0: تحياتي لك حبيبي
3: عمار كامل يا ملح الرشيد والاعلام العراقي
0: لعب نفسي والله العظيم هالولد هذا روح مع السلامه امشي باي سويت له ولك انت احكي
1: شو يصير له
0: شو سوى شو الموضوع عم خلفت مال السالفه كيف
1: احنا حبيبي
0: نو واو والحب لا قوي طلع شي جيب باكر واصبر شلون
1: شو يصير له
0: الناس تعرفنا
1: الناس تعرفنا
0: لا اله الا الله يا عمار
1: احنا حبيبين
0: فكرنا محمد كنت

أذكركم بموضوعنا لهذا اليوم. شو يقول؟ يقول شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون مجاناً بلاش، ما تدفع عليه ولا درهم، إذا كان من تفاصيلك اليومية، شهرية، سنوية، تكلفة معينة، مبالغ معينة تدفعها، تقول أتمنى هذا يكون عندنا بالعراق، أنه فتشي مجان، أو على الأقل أنا كشخص أستهلكه بطريقة ومبالغ عالية أدفع عليه فلوس أن يكون مجان. الأرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا على الواتساب 0720114115. عندنا اتصال. ألو ألو ألو، وينه؟ ليش ما يحكي العاد؟ شو مسوي ميوت؟ ها يضيف واحد على المكالمة؟ صدق؟ من هو؟ شقد نهاية رقمه؟ ليش ما بحوشت هو؟ زين، حلوة، حبيتها، أنا حبيت من عندك هاي الفقرة. طيب يلا ما يخالف. ف ما يضوجك؟ هالشيء شك صار، ايش يصير وياكم انتوا بابا؟ تعال محمد، وين خلي دزلي محمد، تعال صار وياكم شو الموضوع؟ شو بارحة تحكي عليته؟ نشرت نشر، تعال طين عيني، طين اغنيه خلينا نفتهم شنو الوضع.

اي يحب وحده شنو؟ حمد كندي يحب وحده بالغزاليه؟ تالي ايش سوى له؟ تفارقه هو وياها؟ عافته لو عافه؟ شلون واحد عافي الاخ يعني؟ شنو مثلا وصلوا وقال لك يلا هاي خلاص؟ ايه والله قصه حب ابديه كانت؟ إيه لهم لمحمد والحب الاولي؟ يلا هاي لكم نبقى مدير اغاني يلا فاصل عيني فاصل.

موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. لمحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة.

0: على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي، 100 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير.

0: مستمعينا طبعا رجعناكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وطبعا السؤال يقول شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون بلاش بحيث ماكو أي صرف عليه؟ وطبعا أرقام الهواتف للمشاركة. أي حلوة والله، هاي والله العظيم ما حد قالها، سنتظر بك تحد يقولها. أرقام الهواتف للمشاركة 0778-02-11-415 وعلى 0780-11-6117. وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720-11-415. شغلة تشعر إلى أن تكلفتها عالية عليك وتتمنى أن تكون ببلاش. يلا اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: شلونك أستاذ
0: صفران؟ كل الهلا، شلون أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شنو يلا قولي.
1: عجب اليوم طلعت أغنية كرم الساهر، أول مرة أسمعها على برنامجكم.
0: هي ما يعني غلطة، ندمان عليها.
1: صدق لا يعني هي خلتني أخابركم.
0: صدق؟
1: صرفون خبركم والله.
0: يعني شنو حفزة؟
1: طلعت كاظم اليوم خبركم.
0: ليش تحبي الكاظم؟
1: أكو أحد يحب كاظم؟
0: أني.
1: صدق تحكي؟
0: والله ما أحب.
1: مو أنت أبو الذوق؟
0: ما له خص، شو عليه الذوق خص شو؟
1: لا شلون؟
0: ما حسه ما يغني سولف.
1: كاظم الصورة غنائية، صورة فنية.
0: إيه على سمعت غير أذواق هي عادي. سوخم.
1: أوكي.
0: إيه.
1: اي بس يعني فرحت من سمعتها على برنامج.
0: يا بعين طلعوا لها كل مره حتى تخابر، لان هي ما تخابر على هذا الموضوع، تخابر على كاظم.
1: مو انا من يجيني شهر تموز
2: ارمي اوراقك كامله وسارضى عن اي قرار ارمي اوراقك
0: كامله. يعني ما احب اغاني جديده انا.
1: لا والله. أغانية جديدة تحتاج أن تسمعها أكثر من مرة.
0: ومن عنده خلق؟
1: حتى يعني ما تسمع أغاني، ما شغل أغاني بالسيارة.
0: أنا أصلاً ما مرات ما أستقبل مكالمات بالسيارة حتى أسمع أغنية.
1: شفت؟
0: إيه بس أغنية هيك.
1: بدل ما تسمع 10 أغاني هي الأغنية نفسها. إيه.
0: توديني وتجيبني.
1: بالضبط. لا لا عاد الشقة. الأغاني جديدة تحتاج تسمعها أكثر من مرة. لانه يعني دي يلحن بمقامات قويه.
0: يعني هسه هاي شو اسمها الاغنيه الجديده هي مالته؟ مو هاي اجدد وحدك، وحده قبلها صديقي كل شيء يحبها دائما يشغلنا.
1: شلون
0: اغنيه جديده؟ ما اعرف يعني. لا لا ذاك يوم طلعت هيك فشي
1: قصيده. اجيبك لو متى
0: متى يعني هل ممكن مقارنه مثلا متى بعد الحب؟ بعد الحب
1: بعد الحب قيده.
0: اي هسه
1: متى
0: هالقصة هاي قصة؟
1: لا متى بعمل أغاني عن هذا هو هنا
0: قاعدة
1: يسموها تقطع، يعني أغنية خفيفة أغنية بغدادية يعني شرفة. وأنا أسمع
0: لا أوكي لا متى فدوه قصيدة قصيدة بها هواية بها اعتقادات و
1: هي متى
0: وليها كلمات تطير بالكليب.
1: ما نزل أغاني جديدة ترى بس دول الاثنين متى ولا
0: إيش؟ أنت قرأت على متى؟
1: هي مقام شوية رجيل وأنا حاولنا ما أتذكر نظم غزالي.
0: آه.
1: لأنه مقام.
0: إيه هاي إيه هاي.
1: هذا لون هذا لون. هذا غاب غادي.
0: إيه.
1: ذاك قائد غربية.
0: إيه هي شو لأنه هو ناقع عندك الأشياء بالبتش. الله أكبر عليكم الناس قد تحبوا.
1: أنا بسوي حفلات هذا مجانية بس كل شو أعرف عليه.
0: حفلاتكم مجانية؟ إيه
1: لأنه هو حياته
0: صور
1: وفنادق والله حتى شنو أحضر حفلات.
0: كذب.
1: إيه صار بيسويها مجانية.
0: مجان مالك؟
1: أي والله يا ريت.
0: ما أدري والله. يعني يعني خلي الحفل مع تذكرة مع فندق بس.
1: إيه يسوي بس فندق وتذكرة.

0: استقبل حاتين بديسكاونت
1: لا شغلة بتشاف لها تحضر السنة
0: حتى حسب حسب يعني مدر أخبرنا في خيار حسب الوضع
1: أوكي يعني حفلة ستي عمان كيف تروحي؟
0: هي سرغل الثمن إن شاء الله روح عمان
1: حزنا
0: وثمنا
1: وين حسب حرميت وين؟
0: حافة جديدة؟
1: إيه؟
0: اعتقد عمان
1: صراحه
0: ماني
1: يعني وجهه اي بس هو مؤكد بالبحر في المركز الثقافي عند اللاند مارك يسوي
0: ما اعرف بالضبط راح
1: يسوي البحر الميت الله اكبر حشمت فيكم شو
0: ما
1: راح يسويها
0: للامانه
1: لا البحر الميت فانت بس تخيلي الى انه انتم واقفين بالحفله انا حشمت فيكم
0: انت شو
1: حشمت لان كميه الرطوبه بالبحر الميت بشهر الثامن
0: يعني
1: عود تبقي وتشوفيها وسامبولين يسويها من بال بال المركز المركز الملكي اللي هو اسمه لا مو لا مركز اسمه هو المهم بعد عن تمام
0: هذا رطوبة أكثر من رطوبة أبو ظبي
1: إيه تحه كثير يعني هذا شاكر بس ماكو إيه هو المال اللي أنت تشرب من المي لأنه منطقكم من التذكرة مي مسافة تمشين
0: أو
1: بالسعودية إيه صغار هنا ذات تجي تذكرة
0: لا ما تطلع
1: لا لا بالعكس لا بالعكس عزيزة غالية أنا أتمنى إن شاء الله إنه باقيين ونتجين من عمان بخير وسلمة من وراء لو تخبرين
0: أيه. لا خلينا
1: نجاوب على السؤال يلا جيب شنو
0: لا البجديات يعني اتمنى ان التعليم يرجع القدر تعليم قوي ومجاني مو انه اذا انت تريد تدخل ابنك مكان على التعليم ممتاز لازم تدفع عليه ملايين شو بدنا فاني اتمنى ان التعليم يرجع مثل بالمجاني بس التعليم مال قبل الحقيقي اللي احنا هسه ندوره بكم فلوس
1: أيه. والمعهد دوها
0: هنا نصب خلينا يعني ما اقدر
1: شلون يصير اسمنا منا احنا كل عندهم معاهد يسدوها كل عندهم مدارس اهلي يسدوها كل عندهم
0: قبل ترى دقيقه ترى كل كان درس خصوصي وكان
1: هواي كان درس خصوصي من طالب يعني زين
0: اي بس كان درس خصوصي يعني مو مدارس موجوده
1: لا موجوده بس كان الطالب مو زين
0: كل تعبان
1: هو استر تعبان بالضبط او كانت هي صارت فتره ذكر بجيلي صارت ترى العالم تبحث عن المعاد العالي فلذلك كانت بكالور هي مسطرة على درس خصوصي لازم عندك تدرس خصوصي لأن كان أربعة أنا علمي رياضيات اللي رياضيات فيزيائية أحياء لازم نجيب الرسمي
0: بس عمي نقل خلي معاها تاد تبقى حتى طلاب طلعون معدلات
1: أوكي شو تدار طب هو ورا
0: ما يخلص يعني
1: هاي الرياضيات
0: اللي غزتنا أوكي هو ما موجود في العالم
1: أوكي
0: بس صارت إحنا مفروض علينا يعني إحنا وش نقل
1: لا لا وطالب خارج من السادس إيش قيمة معدل رياضيات على الأهلية
0: شوف هذا موجود بالنظام موجود بالعالم كله انه هو طالب برا ما يخلص اختار الاختصاص اللي يريده ما يعتمد المعدل اكو كليات تسوي اختبارات يعني مثلا معماري باختبار تنجح باختبار تدخل ما علاقه بمعدل
1: اي اختبار عفوا اختبار حلو
0: المنظومه التعليميه داخل الكليات هي قويه حتى بالاهل فالهم يسوون غربله بعد انت شاطرتك راح تعبر اذا انت شاطر ذكي
1: هاي قبله هذا
0: هذا بالعالم يعني
1: بالعالم
0: هي موجوده في النظام شنو يعني حتى ما يعتمدون على معدل الطالب هو يختار
1: الدراسه
0: برغبته بس المنظومه التعليميه قويه يعني هي تفرق غير للطالب
1: لا حسيت تشي على عالمي عالمي انا اقول شلون دخل جامعه سنه 2000 وات هو كان اكو عندنا اختبار وكان مقدمين 3000 والكليه كان كليه الاعلام جامعه بغداد وقبلنا كان عدد قبول 180 طالب احنا مقدمين 3000 انا اتذكر الاسم تسلسلي كان 160 بالاختبار بس معدل ضعف
0: كل كليه حكوميه
1: كانت طبعا ما عندنا وين اللي وش
0: انا بالانسه درست شويه
1: ايه.
0: كل اهلي
1: زين
0: بس اعطيت اول اختبار على قولتك احنا مقدمين 4000 اكثر وواحد اللي يقلون كانوا 160 طالب فقط وانا اختبارات والاختبار
1: اي على اساس اكتب
0: يعني صح بفلوس اهلي هي
1: بس اختبار
0: بس كفاتي دخل
1: ايوه سوينا اساسا ماكو حتى اختبار ماكو ما اعتقد اختبار بالاهليات
0: ماكو كل شيء ماكو لا لا يعني اصلا معماري اساسا ما في
1: اختبار هو هذا اللي طفن اسمه معماري دخلني هاي ابن عمي تعبني طب 53 شلون فتت ماكو والله العظيم تعبني هاي

0: بس شنو هذا عدتها قبلت؟
1: والله ما بلتهم شنو؟
0: شلون؟
1: بدت ناس يوم عليك كيف المهندسة أوان؟
0: تقولك معماري؟
1: معماري والله.
0: وكاتب قدامك قولين؟
1: المهندسة.
0: ما أبغى أقول غلط أنا ما أكتب قدام المهندسة.
1: ليش؟ ماشي كتب.
0: ما ينكتب قدام المهندسة.
1: ماشي كتب.
0: يعني كل هندبات إنجنيير.
1: إيه.
0: بس المعماري في شيء.
1: هي حبة إيش كاتب إيش سويها؟
0: بعدها ما تعرف المعلومات.
1: هي ما
0: تعرف المعلومات تغيرها.
1: خذ خذ أكل شاي روا ونهروا. فايز تطلع يا روا ما تراحت. والله وركات انجن اتذكراني كل زي حتى ما ضافتني قالت عمو ها آه شتوي اجنتي قالت لي عمرو قلت لها زين شنو بدل لك ما تي قالت لي مو قلت لي شو اسوي بعد نطلع انجن والله انا خاف ان مكتوب انجن روا قالت شنو هاي ايش داك لك يعني بحث انا فلت يعني من دار واحد اجيب لها صراحه دار اروح في الهواطة لان عالي معدل هوائي هي قالت لي عم رشتين عاد رشتين يعني اسوي اعلام وعيب وشوي احترموني الناس وقدروا الناس قدروا صراحه كلش احترموا وعروني شخصيا بدون ما قبل ما اعرف عن نفسي فبعد ثاني صدمت من قال لي مو هي معدل يعني 3-5
0: يا جماعه
1: روحي شلوها او فيها اهلي المهم اهليه
0: بس
1: مو
0: انا
1: حتى معلومه
0: يعني لو صار الاهلات هل معدل قبل باختصار انت
1: 70 اقول لها انا قال لي انا انا واقف عمو قلت
0: لي لا يعني انت صدمتني يعني
1: هم والله معدل لو تاخذ 54
0: شوف المعلومه انا فهمت غلطتني ليش غلطتني بلا
1: هي لا شنو انا حافظكم انا مغفي حياه يعني يعني تخيلي فاذا بالتالي ما اعرف حتى بك اتصالتي يعني انا بس تخيلي انا فتنت على ابن عم
0: عبر على هي كم سوى يعني
1: اي لا يعني ولا طقه
0: هاي لو بمنظومة عالمية راح تغربل ومستحيل تقدر تكمل
1: طبعا طبعا
0: طبعا
1: ايه
0: فهي فكرة منو باللي يدخلون فكرة شلون
1: انا انا ناسب احكي عن هاي هاي انا احكي عن هذا النموذج هذا نموذج نماذج يعني ما استهدف هاي يا اختي بخاف اصدق استهداف شخص انا احس هو قسمها كلها شعبتها راح يطلعون اللي هم 60 70 50 واحد هندسة معماري حلو حيطلعون ذو حيدخلون سوق العمل حجاني وانتي ونحن ناس حلوين يمكن لمنا كم فلس تنسى مشروع نجي ندز على ذوي مكتوب عليه وماخذ من نقابة المهندسين انسز هو عضو بالنقابة ويجينا ذي مشروع هل انا كشخص عندي الثقة بان هذا الشخص اللي تخرج من الكلية بهذا المعدل مع فكرته مع تفكيره هل يعني تحتفظ شوي رحنا على الموضوع بس هل عندي ثقة هذا يشتغل صح؟ ما ادري مو ما ادري يجوز قد يكون مثل ما حكيتي واحد يطلع فلت ما مات ويا ثاني شخص طلع حطعت من السادس معدل يعني طبعا بالمقارنه بذاك الوقت سحق يعتبر بس من دخلت للاعلام لا الحمد لله وشكر شيت واصلا انا اول 108 طالب اول 6 طلاب سمح لهم بعد شهرين من بدايه المرحله الاولى ان اكتب في جريده الاعلام كانت اسبوعيه بحيث كان عندي بالحوادث يعني عندي شو يسوي بارت احنا نسوي اللي هو قطع صغير كان عندي مخصص عليه كتب اسمي جو عندي جده موجود لحد الان يعني مو هاي مو كذب هي مرحله ثانيه دخلت صرت راسي احدى الوكالات العالميه بصف الثالث مرحله انا دخلت الى عالم الاذاعه صف رابع بعد ما خرج صف رابع انا مذيع تلفزيوني في قناه الحريه فبالتالي انا مشيت بس اكو وياي لا اسموي مو مثل سدك هذا نماذج هل اكو واحد طلع فلت سموني فلت انا احب الاعلام هسه واحد فلت هذا هسه انا من اجل يوم اسوي دراسه مجانيه فالنفق جدل جت الدراسه المجانيه حاسب على اساس المعدل
0: اكو معايير
1: على اساس المعدل مثل قبل فاذا تالي على اساس المعدل انا عندي جي كامل ديل كامل راح يرد بالبيت اقعد في بيتك لان ما عنده معدل هو
0: بالضبط
1: هي خرب من صار دور ثالث ولو دور ثالث العالم يمشي
0: دور ثالث وقت
1: اجتماعات دور ثالث وعدم رسوب وين عدم رسوب
0: والتميل بالكليات
1: هسه
0: من
1: المادتين
0: اذا
1: رجعت سنه
0: ثانيه لا وبمناسبه هذا يعني ساعات من اول وتاخذ
1: كلارات وهذا النظام ما موجود بكل العالم ابني دروسي ونظام امريكي نظام بريطاني سوري

0: جلسات وامتحان امتحان يعني جماعة اللي أفقوا قالوا خلاص راح المواد عليك كانت تعتبر من مواد التوجيه وصف رابع هم على النظام بدهم توزع المواد على المراحل فخلصت ما عندهم دواني خلصت المادة بحيث صاحبه قال له خلص ما راح أسكمك السنة الجاية فيعني سويت يقول لي عمي لا معلم يا حبي أنا بدي أدرس مو واحد أعرفه فإذا بتقولي ما كش اسمه دور ثالث طالب نقي دور ثالث هذا يعني قاعد أبدأ شنو دور ثالث
1: البصر الامتحان اللي خليك تقدر تدخل كلية تدرس بكالوريوس تنجح الإنسان مرة واحدة حياته فقط تنجح بي تكمل ما تنجح بي تنسل فرص بالحياة
0: أقعد تحمر
1: فتشوفهم كتلون نفسه بالدراسة ولما يخلص الامتحان يخلص نتائج ناجحين يبقون يكون احتفالة بالشارع لأنه يعني ينجح بي هذا عقد الجمانة وخلص حصلها لفرصة بحياته أنا هذا الاعتماء أن نرجع تاني مثل قبل مجاني بس بالمعايير الثاقة وتعليم قوي وكل ناخذ الثقافة
0: حلو أوكي طيب ممنون إليش تسلمي شكرا ناخذ ويانا اتصال يلا سمعنا اغنيه شنو هي العدل بالصوت
2: مرهقكم انتي وخايفكم هو موي
0: جدا مشوار ويلي بسام ويلي

الحب مواجهة تراب إبهار ضد التيام الحب مواجهة تراب إبهار ضد التيام صلب وعذاب ودموع

0: على صدري أو فوق دفاتر الشعار.
1: يا بغر تاريخ يقول لك متداول بعد ما بيت متداول العثور على 23 مليار دينار عراقي جديدة مرتبطة بعدنان الميري في الشرقط 20 طبعا تقريبا 15 مليون دولار يعني حلوات حلوات 15 مليون حلوات يعني تقريبا 100 يعني تقريبا 150 تاو يعني تعتقل كيار يعني 150 تخيل 150 تاو شو دول الأخوات فات يلا ناخذ يا الاتصال ألو الله ألو
2: plata o como get in the
1: hello
2: Pablo didn't know then this week's shot gonna cause him a lot
1: hey knockout hello
3: شكلك حبيتك
1: هبل
3: هبل
1: هبل
3: شلونكم عيل
1: شو اخبار
3: الحمد لله
1: شلون هاللقطه الاخيره
3: ايه وانا واحد من
1: مان شحرني بيك مروحه قلت يا ناس
3: الله يخليك حبيبي
1: بس ورا بس
3: ركزنا على المنبر مالك عمو نعم نعم نعم شلون كريني شلون والله
1: بالصالحين من
3: جراوتي الاولى ايه يعني هم في طلب وناشد
1: طيب شنو هي؟
3: السمك مال قريعه خذيتهم ببلاش
1: السمك؟
3: اي والله
1: يعني
3: اي قدموا من المطاعم ببلاش

0: تدري ليش؟
1: ليه؟
0: لأن هذا عندنا هو ما حد يسمع.
1: لا
0: عندنا صديقنا مصطفى مظفر
1: اي
0: بيتهم بالغزالية
1: تمام
0: شارع المرور
1: اي
0: يشتغل بشركة كالة مال ألبان.
1: زين
0: مصطفى خل نروح ناكل سمك من القرعات.
1: ايه
0: لا والله مو اكلت وكرم صار عندي استفراغ والسمك ثقيل.
1: سمك ثقيل؟
0: ثقيل. قلت له قلت له هذا ثقيل انت مو على المعده ثقيل عجيب
1: عجيب. ايه لا بحياته السمك ما كان ثقيل هو. زين
0: ايه ومع العلم احنا اكلنا يوم خميس والجمعه انا اكلت بالبيت سمك كل شيء ما بيه بس مصطفى ما اكل سمك.
1: ايه
0: وصاير عنده سمك
1: وبالقريعات
0: وبالقريعات
1: ومن الشط لك.
0: اي مصطفى يقول لي ثقيل السمك. لك عيني مصطفى
1: بكرتني والله. اي
0: اي هذا اثنين اللي طلب اللي هو الي. والله السفر ابو سلاطين اللي يصير بلاش
1: السفر
0: استاكم على الطيران. اي والله لان انت مثلا اذا تريد تسوي لك
1: والله
0: تور باوروبا ايش قد يراجع لك فلوس
1: بكرس. ايش فيك والله حلوه السفر ايش فيك؟
0: ها؟
1: تذكرة لحظة تذكرة واحدة؟ ها؟
0: اي؟
1: لا هو السمك هذا يضربه بسمار الواحد.
0: ها عمار مثل اتحرك الفيشة مال اريل.
1: تعزمه وين؟ احنا مو نطلبك سمك؟ اعتقد انا
0: تطلبوني؟ ها؟
1: اي وينه؟
0: ها
1: اي عادي. نطلبه جري. اي قلت لي وين انا كنت وين وين كنت ثاني وين كنت ثاني وين كنت
0: حلو ها مال اختلاف على عمار.
1: لا اي كنت بربيل. شنو والله كنت بربيل مو دي دي دي رتب براسي. اي انت خبرتني والله. طيب هسه اذا التذاكر
0: اي والله بصلاطين تور الاوروبا هولندا سويسرا
1: ايطاليا شوي هولندا ضروري تروح لها.
0: ها؟
1: هولندا ضروري تروح لها.
0: قوية هولندا حجي.
1: ايه.
0: هناك اكو شارع.
1: ايه.
0: يبيعون فيه شو اسمه هذا؟ شغلات.
1: لا لا مو هذا الشارع تفوت. هولندا حلوة يعني كفيك بيها فت 50 مثلا هيجي.

0: طيب خليني أرحب على الهواء بصديقي العزيز الشيخ محمد الغزالي. مساء الخير. أنت على الهواء بالمناسبة يعني، بس المعلومة. أي أوقف خلاص، بس ليش ما دي أخذ سبيكر. طيب تسمعني؟
1: اسمعك الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك الله يخليك. طبعا يعني بغض النظر عن موضوع الحلقة مال اليوم، بس هسه حكيو عن فالتفصيلة. فبما انه يعني انت رجل، اولا طبعا صديقي واحبك، هاي وحدة. اثنين رجال شيخ، ومرات الناس تجي تتنومس بالشيخ مالته وتطلب طلب.
1: ما انا حاضر.
0: الله يخليك، ادري بك انت حاضر، وانا طبعا هسه مو باب احراجك، انا ادري بك انت ما تنحرج، بس دارت اقول لك اياها. حكوا على موضوع سمك وهيك وهاي تفاصيل، فانا طالبك بسمك اليوم او باكر. شبوط
1: لو قطان؟
0: لا لا، علاوي يسوي لنا اياه، مو مال هيك كبيره.
1: يعني
0: يلا صح. اي يعني انا وياك وعلينا وعلاوي البنغالي يسوي لنا فوق.
1: الف
0: هذيك
1: شرف.
0: رتبها انت، وانا يعني بعد لي بالضبط
1: باكر.
0: اوكي
1: حياك.
0: صايرين؟
1: صايرين الف هلا حياك.
0: شرفك. بس شلون عزيمه هاي على الهواء؟ والله العظيم حلو حبيتها بعد لازم احرجك انا. اوكي حبيبي، تحياتي لك. شكرا شيخ. انا باي باي. السلام عليكم. هو ما ينحرج طبعا مناسبه، والله العظيم، بس انا ما جت بالي. خليني اقول لك شيخ. ايه هو.

0: في حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال يقول: شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون ببلاش؟ فشيء أنت ما تريده أن يكون بفلوس من خلال تعاملك اليومي، من خلال تكلفة معينة، من خلال تفصيلة سالفة ببالك، أنت تقول أتمنى هاي السالفة تصير ببلاش. وطبعا هسه الحكوه مستمعين، الحقيقة يمكن أكو هواي أشياء أنا شفتها لأنه هي والله تستحق أن تكون ببلاش، ما أعرف ليش ما يسوونها ببلاش.
1: عندكم فلوس
0: فلوس
1: فلوس فلوس
0: فلوس
1: فلوس
0: أكوهاي مال بابا نائب
1: فلوس عندكم فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: هاك بقى هذا الجانب الفلوس هذا هو هذا اللي عنده فلوس هذا اللي تعلم من عنده عدنان الجميلي شلون يسفن هو هذا
1: عدنان الجميلي طبعا ما يجي غير يا عمار كامل عدنان دافنين جوال كامل
0: والله عد دافنين انت دافنين انت كل دافن
1: لا عمار كامل انا اصلا تلميذ عند عمار
0: يعني
1: كامل.
0: عندك مطبعة تدفن بيها بالمكاين عندك قاع تدفن بيها باج مال خضراء ما دافتهم هذا الزلمة شو يشتغل ايه ما تفتهم ما اعرف والله العظيم ويعزف هذا شكو عنده ما ادري
1: سلطان انا ويا الهوى
0: من ويا الهوى
1: انا ويا الهوى
0: انت الهوى انت انت انت لازم ما تخابر اليوم يعني لازم هذا يقول لك لازم يعني جزء من الحياة الحضوري انت ما تخاف والله يوم الشغله تريدها ببلاش وانت عندك فلوس كوم شو تسوي ها عندهم منظمه ما ادري شيء مال حجيه مال مساعده الهاي هم يفرون بها فلوس ما اعرف ولد هذا ما اعرف المهم
1: اي منظمه خيريه والله
0: استاذ سلطان يا خيري الله يخليك انت خيري
1: والله خيريه
0: اي خيري
1: للمتعففين امثال احمد مثنى و
0: اي
1: المقروده
0: عمان متعفف طيني انا متعفف
1: انا متعفف
0: هاي دا احكي انا قدام العالم انا متعفف عم ايش قلت طول متعفف
1: بس عمار كامل صوت
0: هذا عمار كامل واحد هذا حاله خاصه هو انت ويا اثنينكم دفانه بس انت تدفن اكثر هذا الزلمة عنده بيت يدفن بي ملعب يدفن بي بالأكاديمية مالته أي بس أنت عندك قاع بدك أنت كم دونم قاع ماتك أنت كم دونم قاع ماتك
1: 120
0: يلا تتخيل 120 يعني إذا بكل دونم يدفن له مليار ها 120 مليار هاي بس تخيل
1: وليش أنا خبل أدفن بالقاع
0: جوال إيه لا وين تحطهم مع مديوم يتروح شوفه
1: والله العظيم خليهم كل اللي يشتغل نركض ركض
0: اي اشتغلن بس مو هذا الزايد ليش وعد عدنان شنو عدنان هو دفن اللي مشغلهن لا هو مشتري عقارات بس هو خلص اشترى عقارات اشترى سيارات
1: هذا اللي يقول يضع مشراده
0: هسه لاقين 23 مليون شنو بلاش بشاربك شنو تريد الشغله ببلاش والله شنو هي
1: البلاش
0: الصحه
1: قال يا جماعه البارحه بشرفك البارحه اروح ازور لواحد ادفع لي 5000 ما ليش ادفع لي 5000 قال لي والله الزياره شخص الزوره تدفع 5000
0: اتمناك قبالي لا انا اتمناك قبالي وما عندنا هوا اريد احكي براحتي والله العظيم يعني اسمح لي اقول لك يعني ما اقدر
1: ما تحكي والله قلبك طيب
0: لا مو ما احكي مشكله كانت قبل هي

0: اتصالات تحياتنا لهم، تحياتنا للسيد بليغ ابو قلت. كان شوي سيد بليغ شوي عليك كيفه ويانا كان، بس هسه لا الحديده حاميه فما اقدر اخذ راحتي يعني.
1: ايش والله صوت ثاني ما لك شغل.
0: لا بعد ما شو اسوي، ما اقدر احكي.
1: اي انا اقول لك اذاعه
0: اي هاي مره رحت ولك مره رحت دفعت لك
1: والله
0: انت مره رحت دفعت لك 5000 تريد تطبب ببلاش. لا اله الا الله. روح روح روح روح روح تعبتني انت. روح روح خلاص سده للخط سده سده ابو شهم مو سده لا سده هيك يعني اي سده عوفة تعبني هذا الزلمه يا بي. راح مره على طبيب 5000 ولك مريض كيلو بقلاوه ب 25 5000 ها عده يطلبوا فلوس ايه طلبوا فلوس لا مستحيل لا يعني مثلا هسه هو حنين مثلا ورايح يروح عليه مثلا مستحيل لا طلبوا فلوس على قولتك ده بصمه.

0: حلوة. نحو 180 نائب إيراني وقعون مطالب بإعلان إنهاء أو انتهاء اتفاقية إسلام مع باتوك. يلا خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
1: يا الله
0: يا الله يا الله
1: يا الله
0: أشيبك
1: كان لحقك بعرب على المسلسل.
0: ما أدري ما أعرف
1: لعوف خليل ولد متونس
0: دحش يا لأخوك احش يا احش
1: يا يا بما عمي من عرفه والله مخار جلد رسالة قال لي صبر راح أحكي عن هذا مصطفى ما أدري شنو تنيد ولا شنو ده تشياء
0: ليش يشي مثلا والله واحد واحد سمكه ما
1: ايه. واحد عنده
0: حساسية
1: من
0: الصرف واحد
1: عافية يوسف صار 250 يوسف جيب لنا هاي ركسونة مالتكم
0: ايه
1: عندهم هاي ركسونة تموت
0: كذاب
1: بالقرآن
0: جيب لنا من عنده دز له دز له الفيديو قول له قول السلطان يقول جيبوا لنا فد فسيت ابو ستة
1: ايه وشلون بها نكهات
0: سوي
1: يعني
0: خو ما تجي هاي البودرة يعني دراي مو دراي اوكي
1: ايه لا رهيبه والله ها كباير يا حتى لو كباير جيبونا
0: ايه نحن
1: نستقبل
0: شنو الشغله ببلاش بلال تريدها؟
1: ايه شيء حلوات احسن ما دبون جيبونا يعني
0: اه والله شنو الشغله اللي تريدها ببلاش تكون مجانيه؟
1: والله يعني يمكن انا اخر واحد حتى اعقب مع احترام جميع المتصلين كل واحد ترى شغله شغله يصير انا اسوي تحديد لكل مثلا يعني مو تحديد لكل مثلا كسلطان لك بالاسبوع تفويله
0: زين ايه
1: وكل خميس تروح تقعد يعني بمطعم فري العشاء مالتهم ومثلا تشوف فيلم كاسينما بلاش يعني تخلص يومك كله فري بعد من خمس ست مكانات
0: يوميا
1: احسن ما لا لا لك يوم واحد بالاسبوع
0: ها يوم واحد بالاسبوع بلاش
1: اي لك نفرض الخميس مثلا تروح البنزينخانه تروح للمطعم تروح للمول تروح
0: ها اوكي
1: كله بلاش
0: يوم مجاني
1: احسن ما اي احسن ما شغله واحده انا اجمع كلهم واتوكل الخميس شلونك بهاي
0: حلوه هاي
1: حلوه
0: حبيتها يعني يوم ممكن مثلا تدفع فواتيرك تشتري بطاقه تسوي تفول بنزين على قولتك تقعد المطعم يوم مجاني بس انت يعني طبعا هو انت والاخرين يعني اذا 45 مليون بالله قسمهم يعني ايش قد يطلعون هم يعني ايش قد يطلعون باليوم على سبعه
1: تطلع لنا اصرف من شو اسمه اصرف ما مثل
0: التعليم
1: شو
0: حصل
1: شو
0: حصل من التعليم والله ما ادري هاي تعلمنا قاعدين
1: صحه
0: يعني باليوم باليوم 6,400,000 تقسيم 18 محافظة 357,000 واحد باليوم مجاني
1: وعيش وسبنعين
0: ايه يعني مثلا 375,000 يعني اذا بغداد هي ايش قد تعدادها بغداد
1: شلون الصحة انا مصرف لو صرت بكره خليته راح
0: بغداد ايش قد بغداد 7,000,000 ايش قد بغداد احنا تعداد بغداد اوقف خلنا نشوف تعداد بغداد ايش قد
1: الو
0: الو
1: ايه
0: ايه
1: شو وقفوني بالخضراء شويه
0: ايه
1: ليش
0: ليش
1: كنا نفكنا بخاطرك راح نقول وردة وقفي من يقبل
0: ليش
1: وين طاب
0: اي وين طاب
1: على الطابق الخضراء يعني وين طاب
0: شو سوى طابق قابل تذكر رجع 9,000,000
1: ما عندي سوى
0: تقسيم 7 زين 1,200,000 1,200,000 واحد يراجعون زين تقسيم 2 على كرخ رصافة يعني 640,000 بالرصافة أو بالكرخ زين قول تقسيم قول صاعد نازل 10 مناطق عندنا 64,000
2: شكرا عمار شكرا من القلب ربي يحفظك
0: هاشم محمد انت مهكر محمد كندا اعتقد انا المهم بلال اذا يوم واحد مجاني
1: يوم واحد مجاني
0: مجاني لكل مواطن عراقي
1: لكل مواطن عراقي
0: اي بالاسبوع
1: 45 يوم العجائز يوم الجهاد
0: يوم اي حسب بعد هذا ترتيب اي
1: بس شلونه
0: حلوه
1: بالصحه بالتعليم التعليم
0: صح اطلع عليك ما تشتغل عندنا
1: شغله لطيفه وجميله وحلوه وعيشوا حياتكم
0: اي بس قد حلوه
1: بس الازدحام راح بس الازدحام راح يصير الخميس والصلاه
0: لا هسه اوقف قسم لك اياها تقسيمه ثانيه
1: ما لك محاضره جديد
0: يعني تخيل بالساعه اكو 2,600 واحد بالساعه 2600 واحد مجانا راح يسوي شيء
1: حلو.
0: اي
1: احنا قول 2000 ما لنا علاقه بهم.
0: اي 2000 ذولي مسؤولين 400 4
1: 600
0: 400 اي 400
1: قسمهم مثلا
0: 400 لا 400 200 بقد وميض ما يقدرون يطلعون
1: اكيد.
0: يبقون 200
1: يبني وياك من
0: حقك. اي يبقون 200 واحد. 200 واحد باليوم زينات والله.
1: زينات بصراحه
0: والله زينات.
1: يعني مثلا
0: بالساعه اسمه
1: اقباله يعني مثلا تاخذ مشروبات غازيه.
0: اي ترتب وضعك
1: تدري شنو راح نطين راح نطين يوم تبوله بس واعين
0: 200 واحد وكلهم واقفين.
1: ايه
0: ايه
1: ايه
0: ايه
1: قبل
0: بيوم.
1: ايه ايه
0: لا نحسب نحسبن على ايام انت يا يوم يومك فلان يوم انت
1: رجل
0: حسب بعد. ايه حلو طيب ها هي صارين.
1: تحياتي
0: لك حبيبي هلا. ايش دازي محمد كندا ايش بيه ايش قال محمد كندا والله خلنا نشوف.
2: شكرا عمار شكرا من القلب.
0: شكرا
2: ربي يحفظك
0: وربي يحفظك. شكرا من القلب هو دازي بس ما شفته انا بس خلاص قال هو قال ختموا البرنامج. ها هسه ليش حكيت اني هاي السالفه وقلت الى انه يوم مجاني. تخيل معي الى انه هذا الاجراء اللي نحكي عليه الى انه هنالك شغله مجانيه 95 ان يكون هناك اتحاد لبعض الدول التي تتفق على ان يتم هنالك جعل يوم او جعل ماده معينه تمتاز بها الدوله مجانا. يعني الوارد مو الوارد المنتوج المحلي يكون مجانا لهذه الدولة عساس كان اكو اتحاد يصير طبعا على غرار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من ذني الاشياء دول مجموعة من الدول عساس تسوي هذه السالفة. ويقال في ذلك الوقت كان هنالك لتنظيمها ان يكون هنالك شيء مجاني لكل دولة تمتاز به. يعني مثلا سيلان مثلا يعني تايلند فلانشي عراق فلانشي سعودية فلانشي كل وحدة تسوي شيء مجاني لمواطنيها. وتدخلت القوى العظمى وحكومة الظل الدولية العالمية تدخلت في هذا الجانب ومنعت من أن يكون مثل هكذا اتحاد. فتخيل أيها المواطن العراقي وتخيل أيها المواطنون أو 9 مليار شخص في هذا العالم إلى أنه هنالك فيديو انتشر مؤخرا قالوا هم ليش عايشين بكوكب كشي بمجاني يدفعون بفلوس. يعني احنا المي مجاني مي مجاني ما ندفع عليه فلوس احنا. يقول لك تكرار وما ادري شو زين

خضروات مجانا، الهواء مجاني. فتخيل إلى أن أغلب الدول التي تفرض أموال على شيء من منتوجها المحلي اللي هي تمتاز به هي مجاعل مجاني. والآن تجيك سالفة اللي قلتها في بداية البرنامج إلى أنه تعظيم موارد الدولة، بمعنى رفع الرسوم أو الاستحقاقات أو التحصيل الحكومي من المواطن أو من التاجر أو مواطن، بالتالي إحنا ما علينا بهذا الموضوع. والسيد عدنان الجميلي لقوا هسه آخر شيء 15 مليون دولار، 23 مليار عده. هل هنالك بوجهة نظركم أنتم كمواطنين عدالة؟ هذا سؤال سأل نفسك به. هل هنالك عدالة؟ ما دحكي على العدالة الإلهية، دحكي على العدالة بالعالم. أنت جاوب، ما راح أجاوبك. فعندما يكون هنالك شيء من منتوجك المحلي أنت تتميز به، حتى هذا اللي هو مو مجاني، فكر إلى أنه هل هناك عدالة أم لا. إلك فكر بها. نلتقي باكر على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقداً. لمحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يلا سمعوني الزقفه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلاسل دافتو

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: ترتب الروح
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

الشرف إذا جيت أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك لمست الشرف وخطواتي اللي بي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن رشيد على الرشيد. للإعلان إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 7805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد.

أم جنة وأمي لحس بلذة بي أموت إذا بعدوني عنها. أم جنة أم حنية وقلب يوسع الكون.

هذا ما اشوف ما توف وافشل واوقع بمهنة امي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفن ام هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا

عليك. أبوي ينطي بس أبد ما يسوي منه. أبوي شخصية وثقل حب وحنان. أبوي أعجز أو في حقه واحكي عنه. أبوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

عذرت على الخطأ وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك إنسان عشت عمرك عذاب وألم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصالح

برجو ما طفت قد يوم نارك مني ذك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.